صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: شكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشهدنا

0: شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غمض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله،

0: ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله تعالى: فاسقون. ثم قال: كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه

تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

قلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق.

الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 88 من دروس أسماء الله الحسنى،

نعلم علم اليقين أنه ما من موضوع في الدين يرقى إلى مستوى أن تعرف أسماء الله الحسنى، لأن الله عز وجل هو القصد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ولأن الإنسان سيكون في حضرة الله عز وجل إلى أبد الآبدين، فكلما ازدادت معرفته في الدنيا برب العالمين سعد بقربه وكان في عداد أوليائه المقربين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة، انظروا إلى الإنسان أحياناً كيف أنه يفخر إذا كانت له مكانة عند إنسان قوي، لا يفتأ يتحدث عنه وعن علاقته به وعن مكانته عنده وعن حظوته بين يديه، فكيف إذا كانت لك مكانة عند خالق السماوات والأرض؟ الله جل جلاله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أنت في الدنيا تتعرف إلى الناس بعينيك، ترى قامته، لون جلده، لون عينيه، شعره، أناقته، ثيابه، تحدثه ويحدثك، تكلمه ويكلمك، تعامله ويعاملك، تسافر معه، تجاوره، تعرفه جيدا. كيف السبيل إلى معرفة الله؟ من أجل أن تحبه، من أجل أن تخاف منه، من أجل أن تعظمه، من أجل أن تخضع له، من أجل أن تجعله نهاية المطاف، أن تجعله هدفك الأول والأخير، من أجل أن تعرف أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه بكل شيء عليم، من أجل أن تعرف الله، من أجل أن تسعد بقربه، من أجل أن تفني شبابك في طاعته، من أجل أن تمضي حياتك في خدمة خلقه، يجب أن تعرفه. لذلك ما من عمل، ما من جهد، ما من نشاط فكري يعلو على أن تعرف الله. الحقيقة، وهذه أقولها كثيرا، يعني المعرفة المختصرة لا تقوى على حملك على طاعته، لا بد من أن تتبحر في المعرفة من أجل أن تعرف من هو الله. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي أنزل من السماء ماء، الله الذي خلقكم من ضعف. ماذا يريد الله من هذه الآيات؟ أن يا عبادي اعرفوني، بيدي الشمس والقمر، بيدي الليل والنهار، بيدي خلقكم وبعثكم، حياتكم وموتكم، رزقكم، بيدي المطر، بيدي المرض، كل شيء بيدي، لا تلتفت إلى سواي. فلذلك لما الإنسان يعرف الله عز وجل وهو لا يدري وهو لا يشعر، تلاقي سار على منهجه بشكل صحيح، أقبل عليه، ابتغى مرضاته، سعى إلى طاعته. إذن هذه المقدمة: لا شيء يعلو على أن تعرف الله، إنك إن عرفته أطعته، وإن أطعته أقبلت عليه، وإن أقبلت عليه سعدت بقربه، وإن سعدت بقربه تاقت نفسك إلى الجنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. معناها أراد الإمارة والخلافة لتكونا مطيتين إلى الجنة. أخواننا الكرام، في مقتبل العمر الأمور متشابهة، شاب أول حياته، أما لما الخط البياني الصاعد يسير مستقيماً ثم يبدأ ينحدر، نهاية المطاف صعبة جداً، إلا لمن أمضى حياته في طاعة الله. المغادرة لا تحتمل إلا لمن قدم بين يديه أعمالاً صالحة كبيرة. الاسم اليوم الأكرم، والأكرم اسم تفضيل، اقرأ وربك الأكرم، من الكرم، والكرم ضد اللؤم. بالمناسبة الأخلاق لها مفردات، في مثلاً شجاعة، في صبر، في حلم،
أحياناً في

بعض الصفات صفات جامعة. المروءة مثلاً، صاحب المروءة كريم، صاحب المروءة عفيف، صاحب المروءة شجاع، صاحب المروءة يلبي حاجة الضعيف، صاحب المروءة صاحب نجدة، صاحب المروءة صاحب إغاثة للهفان. كلمة مروءة كلمة تشمل عشرات الصفات. أما اللؤم والعياذ بالله، بخل على جبن، على كبر، على أثرة، على قسوة، على دناءة، والله والله مرتين كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: لحفر بئرين بإبرتين. ممكن إبرة، حفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين. ممكن، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. قال: أهون علي من طلب حاجة من لئيم بوفاء دين. لئيم، هل تعلمون أيها الإخوة ما هو الذل؟ الذل أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. أنت كريم احتجت إلى لئيم. لفي أخوان كرام لا يسمح لنفسه أن يقف موقف ضعف أمام لئيم، ولو ضاعت منه الدنيا بأكملها أبداً. يعني أنت واقف على الإشارة الحمراء، انتظر دقيقتين ولا تقف موقف أمام إنسان سيحاسبك بقسوة. لا، الإنسان المؤمن كريم. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. في قصة مناسب أن أذكرها لكم، إنسان جاء النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه مساعدة. سبحان الله، النبي الكريم أراد أن يعلمه درساً ويعلم الناس درساً. قال له: أعندك شيء في البيت؟ قال له: والله ما عندي إلا قعب أشرب منه وحلس أجلس عليه. بس قعب وحلس. قال: ائتني بهما. ما بقي شيء. فأتيته بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين منكم؟ قال أحدهم، أحد الصحابة: أنا أشتريهما بدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يزد على درهم؟ من هنا شرعت المزايدة. فقال صحابي آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. قال: هات الثمن. باعه الحلس والقعب وأخذ الدرهمين. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أهلك فاشتري لهم بدرهم طعاماً فانبذه إليهم، وأتني بالدرهم الباقي بقدوم. هذه خطة النبي: اشتري بدرهم طعاماً فانبذه إلى أهلك، وأتني بالدرهم الثاني بقدوم. جاءه بقدوم، شد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عصاً بيده الشريفة وقال: اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوماً. العلماء فسروا هالموقف أن الإنسان إذا أهله جياع لا ينتج، لا ينتج، أما حينما يؤمن الطعام لأهله ينتج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اشتري بدرهم طعاماً فانبذه لأهلك وائتني، اشتري بهذا الدرهم قدوم واذهب واحتطب. عاد بعد سبعة أيام وقد جمع عشر دراهم. قال: هذا خير لك من أن تسأل الناس، علموا درس. فالإنسان إذا فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، لأنه يلي أعطى غيرك بيعطيك. أنا بلفت نظري شاب مؤمن، الطرق كلها أمامه مغلقة،

فقال: يا رب الأمر بيدك. قال لي: أخ كريم، صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن يرزقني كي أتزوج. قال لي: في عندي محل بأطراف المدينة تصليح مكيفات، ما في لا في زبون ولا في رزقة ولا في شيء، وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج، وخطبت فتاة جيدة وممتازة، لكن تنتظر مني أن أقدم لها شيئاً، أن أخطبها بشكل رسمي، أن أعقد العقد، ما في. لم يجد إلا الله ليلتجئ إليه. قال لي: والله صليت ركعتين في جوف الليل وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقاً حلالاً طيباً كي أتزوج. رجل قال لي هذه القصة وبكى، قال لي: والله في 20 يوم، قال لي: ما اتلحقت تصليح وتركيب وبيع، أصلي بفتح سنتين محل، أنا بريد. الأمر بيد الله عز وجل. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر؟ وأيام ربنا عز وجل لحكمة بالغة يقطع آمالك من الخلق، فإذا يئست منهم فتح لك بابه، فأنت يكون أزكى، اتجه إليه مباشرة ولا تطرق باب الخلق. إذن الكرم ضد اللؤم، والكرم في أدق تعاريفه فعل ما ينبغي لا لغرض. أكثر الأجانب أذكياء جداً، قد ينتزعون إعجابك بدقة مواعيدهم، بإتقان صنعتهم، بس غرضهم الربح، غرضهم التنمية بالتعبير الاقتصادي الحديث، غرضهم رفع مستوى الأرباح، لذلك يعتنون جداً بصناعتهم، بتجارتهم، بمواعيدهم، بإتقان صنعتهم. هذا يفعلون ما ينبغي لغرض. أما الكرم أن تفعل ما ينبغي لا لغرض، إنما نطعمكم لوجه الله. فمن وهب المال لجلب النفع أو لدفع الضر أو للخلاص من ذم فليس بكريم. يعني هلأ إذا إنسان عمل عمل بطولي بيقول لك لأغراض انتخابية انتهى العمل، هذا مو بطولي. يعني هلأ بالعالم كله إذا إنسان عمل عمل بطولي، هو بمقياس الإنسانية عمل إنساني، ما الذي يفرغه من مضمونه أنه لأسباب انتخابية فقط؟ سقط العمل، هذا معنى إحباط العمل. أما المؤمن يفعل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، لا لمديح ولا لثناء ولا لمكافأة ولا لذكر يجري بين الناس. قال: من وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاص من ذم فليس بكريم. والجمع كرماء، وأكرمه إكراماً عظمه ونزهه، والكريم هو الصفوح عند الذنب. والكرم إذا وصف به إنسان فهو اسم لأخلاق عديدة وأفعال محمودة التي تظهر منه، اسم جامعة كالمروءة كاللؤم. اللؤم اسم جامع لمفردات من الأخلاق الخسيسة، والكرم اسم جامع لعدد كبير من الأخلاق الفاضلة. قال: الكرم يقترب من الحرية. الحرية صفة مديح، فلان حر. الإنسان إذا خضع لنزواته ليس حراً، عبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، عبد المال، تعس عبد الخميصة، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. فالإنسان أيام يخضع لنزواته، إذا ليس حراً عبداً، إنسان يخضع إلى عصبيته الضيقة. فابنه على حق ولو كان أسوأ الناس، ورفيق ابنه على باطل ولو كان أحسن الناس. وهذا شيء يظهر عند النساء، تثني على

ابنتها وتمدح ابنتها وبنتها ما في منها وبنتها فهيمة وبنتها طباخة وبنتها مثقفة وبنتها وبنتها، وحينما تتزوج هذه البنت يبدو منها ما لا تحمد عقباه. فهذه المرأة ليست حرة لأنها تزور الحقائق بدافع من عصبية ضيقة. من هو الحر الذي ينطق بالحقيقة ولو أنها مرة؟ من هو الحر الذي ينصف الناس من نفسه؟ فكلمة حر لا يخضع لهوى، لا يخضع لنزوة، لا يخضع لضغط، لا يخضع لفقر، لا يخضع لطمع. الطمع أذل رقاب الرجال، كاد الفقر أن يكون كفراً. الإنسان يحب عشيرته وأبناء ملته وأبناء جلدته، يحبهم إلى درجة الكذب والنفاق، ويكره أعداءه إلى درجة الظلم، يجحف بحقهم. من هو الحر الذي ينطق بالحق ولو كان مراً؟ إلا أن العلماء قالوا الحرية تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة، كمن ينفق مالاً في تجهيز جيش في سبيل الله. اللهم صل عليه. حينما جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل جيش العسرة بأكمله رضي عنه، قال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر المعروف. واحد جاء اسمه تميم الداري، كان بالشام، اشترى سرج واشترى حبال واشترى زيت، وجاء مع غلمانه وعلق القناديل في المسجد، ربطها بحبال، ثم حينما دخل وقت العشاء أسرجها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا سروراً بالغاً، قال من فعل هذا؟ قال تميم الداري. فقال يا تميم، نور الله قلبك كما نورت هذا المسجد، لو أن لي بنتاً لزوجتكها، من شدة تقديره لهذا العمل. يعني أيام إنسان يقدم خدمات لمسجد، يقدم خدمات لدعوة، له عمل طيب يسهم في خدمة الآخرين. الآية الكريمة التي تذكر أن امرأة عمران قالت ربي إني وهبت لك ما في بطني محررا، هذا يتقن الرياضيات، هذه المرأة تتقن الطبخ. في امرأة أصيبت بمرض خبيث في دماغها وشفاها الله عز وجل، فنذرت لله عز وجل أن تعمل صالحا. فقيرة لا تملك من حطام الدنيا شيئا، ماذا تملك؟ استأجرت غرفة وصارت تطبخ الطعام النفيس وتبيعه للأسر الغنية التي تحب أن تأكل طعام بيتي، والربح كانت تعالج به المرضى. مثل امرأة لا تملك إلا فن الطبخ، وظفت هذه القدرة في العمل الصالح وبدأت تجري عمليات وخدمات للفقراء المرضى، هذه تقربت إلى الله بطبخها. طيب في إنسان ما له ميزة؟ امرأة عمران ماذا تملك؟ تملك ما في بطنها. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. بدك توسع مفهوم الزكاة، في زكاة مال عال، في زكاة وقت، في زكاة خبرة. إلنا قريب عنده محل حلويات في المرزي، فات لعنده واحد قال له بتعلمني الجاتو؟ قال له على عيني تفضل. عمل أمامه خلطة ودخلها على الفرن وقال له اكتب الكميات والمعايير، كذا. قال له عمل واحدة قدامي لشوف. عمل واحدة أمامه، قال لي والله يا أستاذ 30 سنة كل سنة بيجي من القامشلي هو ومعه هدايا كل سنة، قال له كل هالخير من فضلك، ما ضاعت. هذا شو سوى؟ أدى زكاة خبرته.

ممكن تأدي زكاة مالك، زكاة وقتك بدرس علم، زكاة خبرتك علم. بعت لك ابنه بدون أجر، ما بيعلمه بس بيشغله، وتفك المحرك طلع لبرا بيقول له أحمق، علمه الله هو الرزاق. أدي زكاة خبرتك، أدي زكاة مالك، أدي زكاة وقتك، أدي زكاة صحتك، عاون المرضى، أدي زكاة وقت فراغك، عاون الضعفاء. إذن الحر، قد يقال فلان حر إن صدرت عنه محاسن صغيرة وكبيرة، أما لا يقال له كريم إلا إن صدرت عنه المحاسن الكبيرة، كمن ينفق ماله في تجهيز جيش بأكمله، كمن يتحمل ديات القتلى ويحقن دماء المسلمين، هذا عمل جليل. أما الآية الدقيقة أيها الإخوة، أيام المشكلة تقرأ الآية تجري على اللسان كثيراً، بس دقق في معانيها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعلاكم مكانة عند الله، أشرفكم، أقربكم إلى الله أتقاكم. انتهت العملية. الله عز وجل قال لك أنا المقياس عندي التقوى، الطاعة يعني. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أكرمكم عند الله، أتحب أن تكون عند الله أكرم الناس؟ أطعه. شيء بين إيديك مبذول، في ألف شخص لن تستطيع أن تصل إليه، ولن تستطيع أن تخطب وده، ولن تستطيع أن تقابله، لكن الله جل جلاله خالق الكون يقول لك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني أي إنسان يطيع الله عز وجل، الله بقربه ويرفع له مكانته. أما إذا وصف الله عز وجل بالكرم فقال هو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر. جاء اسم الأكرم في قوله تعالى في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعني هو أكرم الأكرمين، هو المعطي، هو المسعد، هو المحسن. والناس والعياذ بالله لا يرون إحسان الله. الأيام تدفع عن إنسان بسيارة، طول الطريق يشكرك، طول الطريق ما في حاجة، غلبت حالك الله يجزيك الخير، خجلتنا مرة مرتين بعد لك إياها. يلي منحك نعمة الوجود لم تكن شيئا مذكورا، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد، خلق لك من جنسك امرأة هدية لك، آواك في بيت، أطعمك ألوان الطعام، خلق لك أنواع الفواكه، جعل لك ابن بالبيت يملأ البيت فرح، أعطاك أجهزة دقيقة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب هذا الذي خلق كل هذه النعم ألا يستحق أن تشكره، أن تذكره؟ إنك إن ذكرتني شكرتني. وفي بالرحمن أيضا آية ثانية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العلماء قالوا لا ينبغي أن تقول كل من عليها فان، ينبغي أن تتابع الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني الله عز وجل هو المكرم، هو الكريم، هو المعطي، منحك كل النعم. أما مسكين الإنسان الجاهل الغافل يعزو هذه النعمة إلى غير الله، يعزوها تارة إلى ذكائه، إنما أوتيته على علم عندي، أو إلى ملكه، أليس لي ملك مصر، وما إلى ذلك. يعني أحياناً الإنسان ينبغي أن يعلم حقيقة الألوهية. الكون كله عطاء من عطاءاته، الكون كله. يعني أنا أذكر ذلك كثيراً، يعني ممكن تصدق أنه في مليون مليون مجرة، وبكل مجرة في مليون مليون نجم، يعني في واحد قدامه 24 صفر، مليون مليون 12، ومليون مليون 12 24 صفر. شو هالرقم هذا؟ كل هذه الكواكب والنجوم مسخرة للإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليك

نعمه ظاهرة وباطنة. يعني إذا واحد قال اقرأ وربك الأكرم، ألا يشعر برعشة، بخفقان، بجلد يقشعر، بقلب يخفق؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أخواننا الكرام، الدين أساس الحب. الحب إذا ألغي الحب من الدين صار الدين ثقافة، طقوس، فولكلور، عادات، تقاليد، معلومات، مشاعر، كتب، هكذا. أما إذا كان في بالدين حب فعلى المستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه الآية: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، من إجلالك لكرمه قال: المؤمن يجل الله فلا يعصيه، ويطيعه فلا يخالفه، لأنه ذو الجلال والإكرام وذو العظمة والكبرياء. الكافر يقف عند النعمة، والمؤمن يتجاوزها إلى المنعم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده النعمة، والمؤمن يتقلب في نعم الله. قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقه. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني الملخص أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله وخوف منه وحب له. تعظيم بالآلاء، خوف بالمصائب، محبة بالنعم. يعني كأسماء تشربه الطريق سالك، لو كان غير سالك يا لطيفة. آلام الحصر لا تحتمل، لازم إسعاف الساعة 3 بالليل ليفتحوا المجرى. طيب أكل طعام طريق سالك، لو صار في انسداد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الأمعاء ما في إحساس بالحر والبرد، لو وضعت في الأمعاء ماء يغلي. أما آلام الضغط لا تحتمل، آلام الضغط لا تحتمل. أكل طعام الطريق سالك، مشيت متوازن، لو اختل جهاز التوازن تحتاج إلى عكازة. تمشي متوازن، الأجهزة تعمل بانتظام، الحواس الخمس سليمة. فهذه من نعم الله العظمى. أخواننا الكرام، مرة ثانية: الآلاء للتعظيم، والنعم للحب، والمصائب للخوف. بالخوف تتقي أن تعصيه، وبالحب تقبل عليه، وبالتعظيم تتابع الرقية إليه. وهذا إن شاء الله يعني بعض الخواطر الإيمانية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بالنهاية أنت إنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، فإن لم تتعرف إليه عطلتها، وإذا عطلت القوة الإدراكية هبطت إلى مستوى لا يليق بك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.

0: السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: في رياض ذكر الله تعالى تدبرا وتفكرا في بديع صنعه وآيات إعجازه، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم.
1: عندما خلق الله تعالى الإنسان ميزه على سائر ما خلق بميزات ليست لغيره من الخلق، ليكون بحق خليفة الله تعالى في أرضه، مصداقا لقوله تعالى لملائكته: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم.
0: ثم كان من فضل الله تعالى ورحمته بخليفته على الأرض أن جعله آخر خلقه، وهيأ له على سطح الأرض من سائر الحيوان والنبات ما يجعل حياته هانئة سعيدة ميسورة، ثم سخر له كل ذلك ليستقيم له أمر معاشه. وصدق سبحانه وتعالى حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
1: ثم كان من فضل الله ورحمته بخليفته على الأرض أن هيأ للإنسان من بين هذه المخلوقات ما يأخذ بيده في طريق العلم واكتساب الخبرة، وما يجلس منه مجلس المعلم من المتعلم.
0: هكذا أراد رب العالمين وخالق كل شيء، وهكذا شاءت حكمته البالغة التي لا معقب عليها. وإلى هذا لفتنا في القرآن الكريم لفتا كريما حيث قال، وقوله الحق المبين في معرض الحديث عن قصة ابني آدم هابيل وقابيل: بسم الله الرحمن الرحيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. وندعو إلينا أهل العلم من أصحاب البصر والبصيرة وأصحاب التدبر والتفكر ليأخذوا بأيدينا نحو نعمة جلية من نعم الله تعالى على الناس.
2: لم يكن الغراب وحده هو الذي علم الإنسان في مبدأ حياته على هذه الأرض، وإنما نستطيع أن نقول إن الإنسان مدين لعشرات ولمئات من أنواع الحيوانات والحشرات في كل ما حصل من علم. وعلى سبيل المثال،
3: رأى بعض الحيوان يفر من وجه عدوه ويدخل في شقوق الأرض أو في كهوف الجبال، فاتخذ منها أول مسكن له.
4: ثم رأى النملة تتخذ البيوت على نظام مخصوص فصنع صنيعها.
2: ثم رأى الحيوان المسمى الكستور يبني بيته على مقربة من المياه الجارية، ويصنع من أغصان الأشجار سدودا تمنع عن بيته قوة السيل أو الفيضان، فقلده.

0: عندما رأى أن لا غنى له عن المياه وصنع أيضا السدود.
1: ثم رأى الدب القطبي يسافر في البحر من مكان إلى مكان ممتطيا قطعة الثلج العائمة على سطح الماء، ورأى حيوان السنجاب يركب قطعة خشب ويعرض ذنبه للرياح فيكون كشراع المركب ودفتها معا، فعلم أن الثلج وأن الخشب يمكن أن تكون أداته في ركوب البحر والنهر.
2: ثم رأى حيوانات الغاب وكل يتخذ أسلوبا لصيد الآخر، هذا يكمن وذاك يصنع فخا وثالث يعترض فتعلم فنون الصيد.
0: ورأى العنكبوت ينسج شباكا يصطاد بها الهوام فصنع شباكا مثلها لصيد البحر.
1: ورأى النحل يبني بيتا ذا هندسة وتخطيط ودقة إحكام فقلده وصنع مثل ما صنع.
2: وتطول القائمة لو أردنا أن نشير إلى كل أساتذة الإنسان من الحيوان والحشرات.
3: نعم، تطول القائمة وتطول، وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم.

0: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: صاحي حيي الوجود بالإفصاح، وأرهف الفهم من جميع النواحي. عالم مدهش وكون بديع، أنت فيه كذرة في الرياح.
2: وحيث ترمي بناظريك تلاقي عالما معجزا بعيد المناحي. حكمة حينما تجول، ونور حيثما تنتهي، وبهجة في البطاح.
3: الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 067 81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079 80 111 63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: أسمع في الأبعاد نداءات، فيرن في الصدر المشتاق صدى، وينطلق عبر حنجرة المؤمن ابتهالات وأدعية تنساق إلى الأعالي في خشوع مهيب. ربها نحن أولاء بين يديك، عبادك المؤمنون الصادقون الصابرون، والصدق وفاء، والصبر إيمان، والدعاء مغفرة. فبدد بأنوارك يا إلهي كل ظلام، وازرع في النفوس

0: والعروس والعزائم كل وئام وسلام. فهذا الوطن بكل ما فيه ومن فيه يحميه ويرعاه قائده المقدام وفارسه الهمام، من أجل أن ينهض ويسمو في مدارات العلا والرفعة والسمو. فاحفظ اللهم قائده ورائده وسيده، واجعله مصباح الحقيقة ومشعل الحق والخير في كل أنحاء هذا الوطن الغالي وأرجائه. لك الحمد يا ذا الجود، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا. أغمر بالخير الدروب، وامحو بأنوارك الكروب، ليسعد الطفل والشاب، وتقر عين الوالد والوالدة، وتهدأ أسارير الفلاح وهواجس التاجر، ويطمئن كل إلى رزقه المقدر وحظه الموفر من لدن خالقه. يا رب، يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

علي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من

يرعاهم في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. الحاشر صلى الله عليه وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قال ابن القيم رحمه الله: فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. انتهى كلامه رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الناس على شريعته التي لا شريعة بعدها، حيث لا نبي بعده. وقال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، أي في المحشر يوم القيامة، لما جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. لا تفخرا زهر فإن محمدا أعلى علا منها وأشرف جوهرا، لله ما فيه من الشرف الذي أعيا على حسابه أن يحصرا، وشفاعة عاذ الأنام بها ولا سيما إذا قدموا عليه المحشر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون

رسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا

على التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد الحصاد الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
8: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
9: شوفي ماجد،
8: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
9: شوفي ماجد،
8: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران.

0: بس المشكلة بذوقي صعب.
1: شوفي ماجد.
0: يوه، ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز تعلن مدارس

0: ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40

0: عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون. أيها الإخوة، نحتاج أحياناً لشرح الآيات إلى بعض قواعد اللغة. كم في اللغة على نوعين، تأتي كم استفهامية، وتأتي كم تكثيرية أو خبرية. فإذا سألت كم كتاباً قرأت، يقول لي خمسة كتب، هذه كم استفهامية. أما إذا كان الذي أمامي قد قرأ كتباً لا تعد ولا تحصى، يقول لي كم كتاب قرأت، هذه كم خبرية أو تكثيرية. إذا كان الشيء يعد يذكر العدد، فإن كان لا يعد تأتي كم التكثيرية أو كم الخبرية. فالله عز وجل، لأنه رب العالمين، لأنه خلق الإنسان ليسعده في الدنيا والآخرة، فإذا ضل عن طريق سعادته وسلامته ساق الله له من الشدائد ما يحمله على التوبة. وقد بيّنت في دروس سابقة كيف أن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده ليتوب عليهم، أي يسوق لهم بعض الشدائد ليحملهم بها على التوبة، أو يتوبون فيتوب عليهم

أن يقبلوا توبتهم. إذاً كم من قرية، وعندنا في اللغة أيضاً ما يسمى بالمجاز العقلي، فأحياناً يقول الله عز وجل واسأل القرية. القرية مكان، والقرية جماد، والقرية غير عاقلة، والقرية لا تجيب، أي اسأل أهل القرية. ونقول أحياناً في بلاغاتنا اليومية اجتمع مجلس الوزراء، المجلس الكرسي، هل يعقل أن تجتمع مقاعد الوزراء وتتخذ قرارات؟ المقصود بالمجلس من على الكرسي، هذا اسمه مجاز عقلي، قد يعبر عن صاحب المكان بالمكان، وقد يعبر عن الكل بالجزء، وقد يعبر عن الجزء بالكل. يجعلون أصابعهم، لا تدخل، يجعلون أصابعهم في آذانهم، ذكر الكل وأراد الأصبع الواحد. الكل يحل محل الجزء، والجزء يحل محل الكل، والمكان محل السكان، وهكذا. هذا اسمه مجاز عقلي، والكناية فرع من المجاز العقلي، يعني وإذا المنية أنشبت أظفارها. المنية ليس لها أظافر، ألفيت كل تميمة لا تنفع. شبهت المنية بإنسان وحذف الإنسان وبقيت بعض لوازمه، أو شبهت المنية بوحش وحذف الوحش وبقيت بعض لوازمه وهي إنشاب الأظافر. هذا بحث في البلاغة يطول، المجاز العقلي والكناية. إذاً وكم من قرية، أي كم من أهل قرية أهلكناها. أيها الإخوة، في بالقرآن ملمح دقيق جداً، أهلكناها وانتهى الأمر. قال فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون، أي لم تهلك بعد. كيف نوفق في الآية بين أهلكناها والفعل الماضي؟ ثم يقول الله عز وجل فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون، في ملمح دقيق جداً في هذه الآية. يعني أنت حينما ترى مصيبة قد وقعت، سأوضح لك الحقيقة بالمثل التالي. يعني في موظف حامت حوله الشبهات، صار حوله لغط كثير، هناك من يقول إنه يأخذ مالاً ليس له، أو إنه يشترط على أي موافقة بمبلغ من المال، صار في لغط، صار في تساؤلات، صار في همس، صار في غمز، صار في لمز. الإدارة العامة أجرت تحقيقاً سرياً، أرسلت له من يدفع له المال فقبله، أرسلت له من يطالبه بمخالفة للقانون فاشترط مبلغاً من المال. بعد غمز ولمز وتحقيقات وإشارات ولغط وفضيحة شاعت، وبعد تحقيقات دقيقة ومتأنية ومديدة حتى اجتمعت الأمور والمعلومات الدقيقة على أنه ليس مستقيماً، واجتمع مجلس الإدارة وطرح أمر هذا الموظف، وكان من يدافع عنه ومعلوماته غير دقيقة، والذي أدلى بالمعلومات الدقيقة وبالأدلة الدقيقة أيضاً، فاتخذ قرار بالأكثرية بكف يده عن العمل، وكلف أمين السر بكتابة مسودة لهذا القرار، والقرار وقعت مسودته، ثم كتب على الكمبيوتر، ثم وقعت النسخة الأخيرة وعممت على كل الدوائر، وبعدها صدر القرار بكف يده عن العمل. الآن دقق، كف اليد عن العمل قرار طارئ؟ لا، مدروس. قرار صدر فجأة؟ لا، قبله في دراسة طويلة. هذا الكلام أسوقه لكم كي تؤمن معي أن مصيبة وقعت ليست هذه المصيبة

ارتجالية ولا مزاجية ولا طارئة، مصيبة وقعت لحكمة بالغة وبعد دراسة وافية وبعد تعنت الإنسان وبعد استكباره عن أن يتوب وبعد مباهاته بهذا العمل السيء وبعد إجراءات كثيرة تنبيهية وبعد تحذيرات وبعد أعمال عديدة لحمله على أن يكون صالحاً فلم ينصلح فاتخذ هذا القرار. يعني إياك أن تظن أن مصيبة كبيرة نزلت بإنسان قضية فجائية أو قضية مزاجية أو قضية طارئة، الأمر أعقد من هذا بكثير. وكم من قرية أهلكناها، ترى مجتمع غارق في الربا، غارق في الزنا، غارق في الكذب، غارق في النفاق، غارق في القسوة، غارق في الظلم. يجب أن تعتقد أن هذا المجتمع هالك عند الله، لكن متى يأتي الإجراء الذي يجسد هذا الهلاك لا نعلم. الفكرة دقيقة جداً، يعني حينما يشرد الإنسان عن الله وحينما يبتعد الإنسان عن ربه وعن منهج ربه وحينما يبني مجده على أنقاض الناس، حينما يبني حياته على موتهم، حينما يبني عزه على ذلهم، حينما يبني غناه على فقرهم، حينما تأخذه العزة بالاسم، حينما ينصح فلا يقبل، تقدم له المعلومات الدقيقة التي لصالحه فيرفضها، حينما يركب رأسه، حينما وحينما وحينما، عندئذ يصدر قرار من الله عز وجل بإهلاكه مع وقف التنفيذ. يأتي التنفيذ بحكمة بالغة وتقدير كبير. لذلك وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني بعد أن صدر القرار بإهلاكها الآن بعد حين جاء تنفيذ هذا القرار. لذلك أخواننا الكرام، من أدق الأدعية: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تحل بي غضبك أو أن تنزل بي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى. يعني فجأة خسر بالدماغ شلل، هذه ليست جاءت فجأة، أنت توهمتها فجأة، في معاصي، في آثام أحياناً طبعاً، نحن لا نحكم إلا على الظاهر. يعني المصائب أنواع، لئلا يتوهم أحدكم أن الإنسان إذا أصابته خسرة فهو عاصي، لا لا، المعاصي أنواع. هناك مصيبة دفع، هي مصائب المؤمنين، يدفعه إلى بابه. هناك مصيبة رفع، هذه مصائب المتقين ليرفع درجته عند الله. هناك مصائب الردع للعصاة والمذنبين، هناك مصائب القصم للمجرمين، في ردع، في قصم، في دفع، في رفع، في كشف. مصائب الأنبياء كشف، ينطوون على كمالات لا تظهر إلا في ظروف صعبة، يذهب إلى الطائف مشياً على قدميه ليدعو أهلها إلى الإسلام، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليهديهم إلى سواء السبيل، يكذبونه، يسخرون منه، يغرون أبناءهم كي يؤذوه، يسيل الدم من قدمه الشريف، يأتيه ملك الجبال ليمكنه من أن ينتقم منهم، يقول: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. هذه مصيبة، ولكنها مصيبة كشف. الأنبياء مصائبهم مصائب كشف لكمالاتهم، والمؤمنون مصائبهم دفع.

إلى بابه ورفع في مقاماتهم، بينما العصاة والمذنبون مصائبهم ردع إن كان فيه بقية خير، أو قصم إذا كان قد شرد عن الله شرود البعير. لكن أحياناً قد يأتي مرض مفاجئ، أحياناً إذا كان صاحب هذا المرض غارق في المعاصي والآثام والفسق والفجور والزنا، نقول هذا الذي جاء من الله هو فجأة نقمته وتحول عافيته، سبق تحذيرات وإنذارات ودعوة صامتة وتأديب تربوي، وسبق إكرام استدراجي، وسبقت محاولات، والله عز وجل حلم عليه وأمده وحذره، فلما أصر على معصيته ونسي ربه وشرد عنه شرود البعير جاءت المصيبة. إذاً أخطر شيء في الإنسان أن يكون قد صدر قرار من الله بإهلاكه مع وقف التنفيذ. هذا فجأة قد يكون حادث سير أحياناً يشله نصفين، قد يكون مصيبة تودي بماله كله. على كل إن نعوذ بالله من فجأة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه، وله العتبى حتى يرضى، لكن عافيته أوسع لنا. قل هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي سخطك أو أن تحل علي غضبك. أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف يعني، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم. إذاً وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً، بياتاً في الليل، الإنسان يؤوي إلى فراشه، يستقر في سريره، السرير دافئ، والبيت مريح، وقد تناول طعام العشاء، وكل شيء على ما يرام، فجأة زلزال يجعل عالي مدينة سافلها. والله سمعت عن إنسان في مدينة عربية أصابها زلزال، من شدة الخوف الذي ملأ قلوب أهل البيت خرجت الأم وحملت وليدها الصغير على صدرها وانطلقت إلى الشارع، من شدة الخوف نظرت إلى وليدها فإذا هو حذاء زوجها. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حمله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني أحياناً نستمع إلى الزلازل، إعصار تسونامي، يعني ساحل من أجمل سواحل العالم يرتاده كبار كبار كبار أغنياء العالم. في عيد الميلاد البرد شديد بأوروبا، ثلوج، وفي أمريكا يأتون إلى منتجعات من نوع العشر نجوم، لكنهم رأوا فيها نجوم الظهر. أتوا إلى بلاد الزنا، الشذوذ، التعري، نخبة نخبة نخبة أغنياء العالم. جاء زلزال تسونامي، جاء على قدر. في أمامنا مشاهد، أحياناً بتلاقي جزيرة كلها نوادي عراة تغرق كلياً. على كل، وكم من قرية أهلكناها، يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني

أحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يجب أن تذهب إلى المستشفى أحياناً، هذا بلا رجل، هذا معه مرض جلدي مخيف، هذا معه فشل كلوي، هذا معه تشمع كبد، هذا معه خسرة بالدماغ، أنت صحيح معافى، يا رب أتم علينا الصحة. فأحياناً المصائب مفيدة جداً، تحدث قوة ردع المصائب، وأحياناً النعم تحدث محبة لله عز وجل، وأحياناً الآيات الكونية تحدث شعور بالتعظيم. فكأن المؤمن يجب أن يعظم ربه أولاً، وأن يخافه ثانياً، وأن يحبه ثالثاً. وكم من قرية أهلكناها، في إشارة إلى أن القرية هي المكان المثالي للمعيشة. يعني بعض رؤساء الدول الكبرى في أوروبا جمع عدد من العلماء كبير في منتجع، وأقاموا فيه شهراً ليدرسوا إجابة عن سؤال واحد: لماذا العنف في العالم؟ طبعاً الإجابات طويلة، وأنا ذكرت بعضها في دروس سابقة، لكن أشاروا عليه بأن التجمعات السكانية الكبيرة يضعف فيها الضبط الاجتماعي، أما التجمعات القليلة الضبط أشد بكثير. فلذلك اقترحوا عليه ألا تزيد مدينة عن 200,000 إنسان، أما 18 مليون شيء مرعب. يعني في بها المدينة وحشة وأعمال عنف وجرائم واحتيالات ما لا سبيل إلى وصفه. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً، هو نايم أو هم قائلون في وقت القيلولة، يعني تأتي المصيبة فجأة، يأتي المرض فجأة، يأتي الزلزال فجأة. بالمناسبة يعني سبحان الله، لحكمة أرادها الله، الإنسان الذي وصل إلى القمر والذي راد الفضاء وصلت مركباته إلى المشتري، الإنسان الذي نقل الصورة عبر القارات الملونة، نقل الصوت، اخترع الغواصات، اخترع الطائرات، البوارج، اخترع أسلحة فتاكة، لا يستطيع أن يتنبأ بالزلزال ولا قبل ثانية واحدة مع كل علمه، بينما الدواب تتنبأ بالزلازل قبل 20 دقيقة. لذلك قلما تصاب دابة بأخطار الزلازل، قبل 20 دقيقة تنطلق بعيدة عن مكان الزلزال. وفي بلدة واحدة في زلزال تسونامي رأت الحيوانات تعدو مسرعة فقلدتها فنجت. فقد تأتي المصيبة ليلاً وقد تأتي عصراً وقت القيلولة. لذلك الإنسان إذا رأى الله يمده بالنعم وهو يعصيه فليحذره، لا سمح الله ولا قدر وأنت تعصيه فاحذره، إن بطش ربك لشديد. وترون رأي العين الزلازل والفيضانات والصواعق والحروب الأهلية، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هذه الصواعق ومعها الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل ومعها الألغام، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض، إن بطش ربك لشديد. رأس الحكمة مخافة الله، لذلك أنت حينما تطيع الله أنت في ظل الله، في رعاية الله، في توفيق الله، في حفظ الله، في ذمة الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله.

أي حتى يصبح. ابن آدم لا تعجز عن ركعتين قبل شروق الشمس وقبل غروبها، أكفك ما بينهما. إنسان صلى الفجر في جماعة وصلى قيام الليل وقرأ قرآن وذكر الله، هذا في النهار في حصن حصين، في توفيق، في سداد، في حكمة، له هيبة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. هذا ذكرني بإنسان كان يتولى الدعاية للدخان في الشاشات الغربية، يعني شاب في ريعان الشباب يرتدي الكاوبوي ويركب على حصان ويدخن ويقول تعال إلى حيث النكهة، هي نكهة الخمر لأن معظم الدخان منقوع في الخمر. هذا قبل أن يموت قال كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. لذلك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنا أؤكد لكم أن أي إنسان على وجه الأرض من دون استثناء من أي دين، من أي ملة، من أي طائفة، من أي مذهب، ولو ملحد، عند الموت تنكشف له الحقائق التي جاء بها الأنبياء. والله ربنا ما كنا بك مشركين، أليس من دليل أقوى من هذا الدليل؟ لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أي إنسان من الستة آلاف مليون حينما يأتيه الموت يكتشف الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. لذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. النبي خاطب كفار قريش وهم قتلى، قال يا فلان بأسمائهم واحداً واحداً، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يا عتبة بن ربيعة، يا صفوان بن أمية، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، إياك ثم إياك ثم إياك أن تكون في خندق معاد للدين. لأنك إذا وقعت في هذا الخندق هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ الله رب العالمين. لذلك الله عز وجل توعد إنسانين بحرب منه، الوعيد الأول في القرآن الكريم والثاني في السنة. الأول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آكلوا الربا. وبالسنة من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. إذاً فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. لكن متى؟ بعد فوات الأوان. أخواننا الكرام، خيارك مع مليون موضوع، مع مليون موضوع، خيار قبول أو رفض، مع مليون، إلا أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، وقت. إما أن تؤمن في الوقت المناسب وتنتفع بإيمانك، أو أن تؤمن بعد فوات الأوان. من هو أكفر كفار الأرض؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري. عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لذلك البطولة أن تضحك أخيراً، لا أن تضحك أولاً ثم تبكي كثيراً. من ضحك أخيراً ضحك كثيراً وينقلب إلى أهله مسروراً، أما الأول إنه كان في أهله مسروراً
كان

فاسق قوي غني يدخل إلى بيته يضحك ضحك الحيوانات أحياناً، لكن المؤمن يخاف في الدنيا فيضحكه الله في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا. ما هو البأس؟ يعني قوة لا تقاوم، يعني مثلاً رشح، مرض، طارئ، أسبوع، أحياناً كسر عظم تجبر. في مئات الأمراض شفاء مضمون وسريع، أما أحياناً ورم خبيث هذا مرض قاضي، في أورام، في احتشاء، في خسرات بالدماغ، في فشل كلوي، في تشمع كبد. فلذلك هذا هو البأس، يعني قوة مدمرة لا تقابل ولا تقاوم. زلزال تسونامي، 5 ملايين متشرد، 300 قتيل، ولا بعشر سنوات يمكن أن تقف هذه البلاد على قدميها. هذا بأس، إما كوارث طبيعية أو أمراض وبيلة أو حروب أهلية كما تسمعون. كل يوم أقسم لي إنسان التقى بي قبل أيام، قال لي بيني وبين أهلي 10 كيلومترات ومن أشهر مديدة لم أرهم، فلو ذهبت إليهم لكنت مقتولاً حتماً. اشكروا الله عز وجل واسألوا الله أن يديم علينا نعم الأمن والسلامة، وأن يجعل هذا الأمن والسلامة في كل بلاد المسلمين. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. هذه الفطرة، هذه الفطرة تستطيع أن توهم بعض الناس لأمد طويل بشيء ما، وبإمكانك أن توهم كل الناس لأمد قصير بشيء ما، أما أن توهمهم جميعاً لأمد طويل فهذا مستحيل. أما أن تخدع نفسك أو أن تخدع ربك ولو لثانية واحدة فهذا من رابع المستحيلات، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أخواننا الكرام، الإنسان فيه 3 أسلاس، في ثلث يعرفه جميع الناس، مهندس، طبيب، معلم، طويل، أبيض، متزوج من سكان دمشق مثلاً، فيه ثلث يعرفه كل الناس، في ثلث آخر لا يعرفه إلا أقرب الناس إليه، زوجته وأولاده وجيرانه وشريكه في العمل ومن سافر معه ومن حاككه بالدرهم والدينار، هذا الثلث الثاني. أما في ثلث ثالث لا يعلمه إلا الله، والمشكلة دائماً في هذا الثلث، يعني يخطب البنت بتلاقي ملك، سبحان الله، يقول لك ملك، بعد حين أصبح وحش، كيف انقلب من ملك إلى وحش؟ هذا من الثلث الثالث. لذلك الإنسان إذا أراد أن يمدح إنساناً فليقل أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً. سيدنا الصديق لما ولى سيدنا عمر قال هذا علمي به، يا رب لو سألتني لما وليته أقول لك يا رب وليت عليهم أرحمهم، هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. كن متأدباً مع الله، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لذلك ورد أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما. أخواننا الكرام، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أحياناً الإنسان يتوهم أن في القرآن تناقض، يعني يأتيك بقوله تعالى ولا يسأل حميم حميمة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مرة سألني أخ عن هذه الآية، قلت له إنسان في عليه مخالفة سير ثم ارتكب جريمة قتل حكم عليه بالإعدام وهو ذاهب ليعدم

0: يقول أحدهم عليه مخالفة سير ما بيحاسبوا عليها، هي معفى منها، هيعدموا لأنه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لكن الله عز وجل يقول أنا سوف أسأل الذين أرسلت إليهم رسلي، هل استجابوا؟ هل صدقوا؟ هل آمنوا؟ هل كذبوا؟ وسأسأل رسلي هل بلغتموهم؟ هل طبقتم ما تقولون؟ يعني المتكلم له حساب، تكلمت هل أنت مطبق لما قلت؟ ألا تستحي مني؟ ألا تستحي أن تقول شيئاً أنت لا تفعله؟ كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمتكلم يسأل له حساب، والمستمع يسأل هل طبقت الذي سمعت أم ماذا كنت تعمل؟ أيها الإخوة الكرام، الكفار في عهد النبي كانوا كفاراً وكانوا وقحين، فلو رأوا في القرآن تناقضاً لما سكتوا، ولكنهم كانوا عرباً وكانت لغتهم عربية ويعرفون آثار العربية. حتى أوضح لكم، أنت أحياناً بتقول هذا الطالب رسب في صفه، ماذا تريد أن تقول؟ يعني كان كسولاً فاستحق الرسوب، والذي جعله يرسب كسله فقط. طيب لو قلت بعد حين إن إدارة المدرسة رسبته في الصف، ماذا تقصد؟ اتخاذ القرار بترسيبه، إعطاء جلاء راسب، هذا قرار يحتاج إلى منفذ. فإذا عزوت الرسوب إلى الطالب يعني هو السبب، وإذا عزوته إلى الإدارة هي الفاعلة، ما في تناقض. أنت قد تقول في تناقض يا أخي، مرة قلت الطالب رسب، مرة قلت الأستاذ رسبه، ما في تناقض أبداً. إذا عزوت الرسوب إلى الطالب أي بسبب كسله رسب، وإذا عزوت الرسوب إلى المدير بمعنى ذلك أنه اتخذ قراراً بترسيبه. أحياناً تعزى المصيبة إلى الإنسان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أنتم السبب. وفي آية وما أصابكم من مصيبة فمن الله، فمن الله فعلاً، لكن من الإنسان سبباً. فإذا واحد عربي يتقن هذه اللغة ما في عنده مشكلة أبداً. في تنوع في العبارة، في تنوع. أحياناً نقصد الفاعل، أحياناً نقصد المتسبب. أما كفار قريش لو رأوا تناقضاً لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أخذ بنت عمرها 13 سنة، هذا شيء ضمن العادات والتقاليد هناك، ليس معنى هذا أنه تزوجها في هذه السن. يعني كانوا كبراء الأمة الناس يتقربون إليهم بتزويج بناتهم، هو لم يقاربها إلا بعد أن بلغت. لو كان في هذا الزواج مأخذ لأقام المشركون الدنيا ولم يقعدوها عليه. يعني أنت أيام تكون بعيد عن العادات والتقاليد. يعني هلأ مثلاً مين بيسترجي خاطب إنسان كبير أنه أنت جرثومي؟ ما بتقدر. أما أن يأتي شاعر كبير كأبي تمام يخاطب المعتصم من أكبر خلفاء بني العباس يقول له أنت جرثومة الدين والإسلام والحسب، يعني معنى الجرثومة وقتها أصل الشيء، أما الآن الجرثومة معناها أصل المرض، يعني أنت علة المرض. فالكلمة لها معاني عديدة. حينما قال عليه الصلاة والسلام يا رب إن تهلك أيتها العصابة فلن تعبد بعد اليوم، العصابة جماعة الخير كان معناها سابقاً، هلأ مجموعة لصوص عصابة، اختلف المعنى. استعمار كلمة رائعة واستعمركم فيها، أما الآن في قوى غاشمة تنهب الثروات تقتل الناس، كلمة استعمار بغيضة الآن، أما أصلها كلمة رائعة. فالإنسان لضعفه باللغة ولعدم اهتمامه بتطور الألفاظ قد لا يفهم بعض الآيات وقد يرى فيها بعض التناقض. ف فلنقصن عليهم بعلم أعمالهم. الآن أحدث طريقة في التحقيق أن تريه الصورة فتثبته، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معنا وهو معكم أينما كنتم بعلمه ومع المؤمنين بالتوفيق والنصر والتأييد والحفظ. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى قوله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
8: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
9: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
10: شوفي ماجد،
9: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
10: شوفي ماجد،
9: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
10: شوفي ماجد.
9: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟

0: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: وين الغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟

0: الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
0: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
0: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
3: يلا فصل مطبخك عبكير.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمام.

خدمات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج

0: الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد، بمليون خيار.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها. لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم.

0: تيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: وين الغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا.

0: التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخونا الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يبارك في هذا البرنامج.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: دكتور محمود، سؤالين: هل يجوز للورثة بعد الميراث أن يطالبوا بحقوق أخرى؟
0: مثل
2: بيحكوا إنه في ضل هذا وكله صافي، تمام أمورهم صافي، يعني أخذوه كله بالمحكمة، يتوزع عليهم كله.

0: طيب شو الحقوق يعني الباقية؟
1: يقولوا بركي انه في شغله عامله، ما في شيء عامله، في شيء يثبت.
0: طيب لو توطي صوت الراديو في صدى لصوتك. تفضل السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني توجيهي من الشيخ لهالمساجد، يا اخي بتفوت على هالمساجد بيقعدوا يعملوا هالعالم فوضى جوا، هذا مطرحي وهذا محلي.

0: جوارب كثير حكينا فيها، بس عشان اليوم وليلة متى بنتوا يعني. مثلا الآن أنا صلاة العشاء اتوضيت وأجلك الله لبست الجوارب، متى اليوم وليلة بنتوا يعني بكرة آخر مسحة إلي بعد صلاة العشاء ولا متى بسحة بن
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزيكم الخير. شكرا.
1: الله يسلمك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل.
2: يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يحفظك يا رب. من قبل الحب.
1: لا بخدمتك، تفضل.
2: الله يسلمك يا رب ويحفظكم جميعا يا رب. بدي أسأل سؤال بالله.
1: تفضل سؤالك.
2: في زي هيك نظام التحويل المحافظ.
1: نعم.
2: محافظ الإلكترونية.
1: نعم.
2: في ناس مثلا بيحولوا على محفظتي. يعني مثلا فلان بيحول لفلان مصاري. أباك فلان محوش محفظة. فبحولها محفظتي أنا.
1: نعم.
2: وأنا بروح أسحب له إياهن مثلا بأخذ عليهم دينارين بدل سحب.
1: نعم.
2: حسنا أنا الواحد زي هيك بطولي حرمة بالإشياء.
1: أنت تسحب له من مكتب؟ تسحب له من مكتب أنت؟
2: آه من سوبر ماركت، من مكتب، من أي شيء.
1: آه بدل خدمة يأخذوا عمولة.
2: أيوة بأخذ بدل عمولة هم دينارين.
1: انت وسيط يعني الان.
2: ايوه انا عشان هيك يعني انه الواحد يكون وسيط ولا سمح الله يطول حرام.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. حياكم الله. اتصال اخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: يعطيك العافيه يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: دكتور بدي اسالك سؤال بس بالنسبه لللحيه.
1: تفضل.
3: صار نقاش بينه وبين شاب صاحبي لي.
1: نعم.
3: اه بقول انه حلق اللحيه حرام. فرض. بقول انه هي فرض مش سنه عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم. فضيله الدكتور يبين هذه المساله ان شاء الله بعد قليل.
3: شكرا لك يا شيخ.
1: حياكم الله. مجددا فضيله الدكتور اهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله يا سيدي.
1: اخي الكريم يسال يعني الان الورثة هل لهم المطالبة بحقوق أخرى غير التركة؟ ويعني عندما سألته يعني لم يبين ما الحقوق، ماذا يقصد؟
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
4: وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سيدي بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة عدة أشياء. فأول ما يتعلق بالتركة تجهيز الميت بكل ما يتعلق به من الدفن والغسل والقبر إلى آخره، فهذا واحد. ما يتبقى بعد ذلك يقسم إلى ديون الله سبحانه وتعالى وديون العباد. فديون الله إذا كان واجبا عليه الحج أو كان عليه نذرا أو يمينا فهذا أيضا يخرج. بعد ذلك يخرج حقوق العباد من الديون، فإذا كان عليه ديون للناس فهذه أيضا تخرج. ما زاد عن ذلك هذا يوزع حسب الأنصبة الشرعية في المحكمة الشرعية، بيعملوا حصر إرث وبعد ذلك كل واحد يعني يعطى حقه كاملا حسب الأنصبة الشرعي. هذه هي الذي نعلمها نحن فيما يتعلق بالترك. ما زاد على يعني الآن هي انتهت، ولما سألته قال أنا يعني هي وزعت، فما هي الأشياء التي يسأل عنها؟ قد يكون هو يسأل عن أشياء يعني بعض الإخوة الأقرباء في قضية التركة، يعني يصبح قد يكون هذا الوارد في السؤال يعني يتهم البعض أنه أخفى شيء أو غيره. فإذا كان هذا هو السؤال فنحن نقول أنه يعني كل ما يتركه الميت، وهذا دائما نركز عليه لأنه بعض الناس يتساهل في ميراث الميت، فالبعض ممكن يأخذ أثاث بيت ويصير إحراج بين الورثة، مرات
1: نقود إذا كان في نقد مبالغ نقدية،
4: خاصة الأمهات ممكن أو النساء يكون في ذهب نعم، فبتقول هاي حصة البنات، يعني هذا مرات يحدث. فنحن نقول كل يعني منذ لحظة الوفاة، يعني سبحان الله شوف الإنسان كيف، منذ لحظة الوفاة كل ما يتركه من أي شيء كان هذا الشيء له ثمن كبير ولا له ثمن بسيط، يتساهل فيه أو لا يتساهل فيه، حتى يعني سامحني حتى الملابس، حتى ملابسه هاي تحتاج إلى إذن منا، يعني واحد بده يأخذ يعني احنا دائما بنقول في العامة من ريحة والده، من ريحة والدته، من ريحة الميت، فحتى

0: هذا يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى في الحقوق يدقق في هذا الموضوع حتى لا يصبح هناك نزاعات بين الناس فيما بعد، وبصير يقول لك سرقوا الأثاث، سرقوا أواعي،
1: كل ما
0: ذهبة.
1: يملك المتوفى تركه،
0: كل ما يتركه المتوفى من أول لحظة الوفاة هذا يعتبر تركه، وبالتالي يترتب عليه الأشياء التي ذكرناها قبل
1: بعد حقوق الله وحقوق العباد.
0: فالآن كل هذا حسب الأنصبة،
1: حسب الشرعي
0: ويحتاج
1: يقسم
0: إلى التسامح بين هؤلاء الورثة.
1: جزاكم الله خير دكتور. هناك جملة يعني فضيلة الدكتور من الأداب، أداب المساجد، يعني الأخ الكريم يريد توجيه منكم، يعني عند البعض ربما حجز المكان.
0: سيدي ممكن هو يدخل فيجد في ناس يعني واصلين قبله، وأكيد أنا بدام يعني من سبق إلى شيء فهو أولى به. فإذا أنا يعني سبقت إلى مثلا الصف الأول إلى أو ميمنة الصف، أو يعني أنا برتاح في جانب معين من المسجد، فأنا وصلت قبل الشيخ محمود وحطيت المصلاة تبعتي أو وقفت هناك، فهذا لا إشكال فيه، فهذا سبق إلى طاعة وإلى عبادة. أما الحجز بمعنى أنه أنا حاط زاوي إلي حاط فيها كرسي وممنوع حدا يدخل أنا جيت أو ما جيت، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا توطنوا ولا تجعلوا المساجد مواطن، بمعنى يعني لا تجعل لك يعني جزء كأنه أنت مستأجر هذه الزاوية ممنوع حدا يدخل فيها، حتى إذا أنا ما أجيت يعني مرات بقول لك ممنوع هذا لا فلان أو لابو فلان ممنوع حدا، فهذا المنهي عنه. أما إذا أنا حاط سجادي مثلا، وذكر فقهانا تفصيلات كثيرة، مثلا أنا وصلت قبل بكير جيت على المسجد وحطيت هالسجادي هاي وبصلي في هذا الموضع، ورحت توضيت أو قضيت حاجة أو غير ذلك، فهذا يبقى المكان الذي وضعت فيه مكانا للتخصيص هذا يبقى لصاحبه الذي سبق إليه، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي عن مدة المسح على الجورب أو الخف ومتى تبدأ؟
0: نعم سيدي، المسح على الجوارب بالشروط التي ذكرها فقهاؤنا إذا كان مقيما فهو يوم وليلة، يعني 24 ساعة. طيب من متى بنبلش نعد؟ بنعد من حيث الحدث، يعني عند لحظة الحدث هاي بنقول معك 24 ساعة إلى، يعني بمعنى آخر إذا أحدث مثلا الساعة 10 يوم الأحد، فالآن بعد المسح تمام؟ فيبقى معه هذا المسح 24 ساعة، بمعنى إلى الساعة 10 صباح يوم الاثنين. إذا بعد من عند الحدث 24 ساعة، هذا هو المقصود باليوم والليلة.
1: من توضأ مثلا الظهر اليوم الساعة 1 مثلا، نعم، وأحدث العشاء متى يبدأ؟
0: من العشاء،
1: من العشاء. نعم، من العشاء إلى العشاء.
0: نعم، يعني الموضوع لا يتعلق بمتى مسحت ولا اللبس متى كان، إنما من لحظة الحدث، فمن لحظة الحدث يعد 24 ساعة.
1: جزاكم الله خير دكتور. موضوع المحافظة الإلكترونية الآن بدل خدمة عند التحويل، في المكاتب تأخذ بدل خدمة.
0: نعم سيدي، هذا يعني مما
1: عمولة.
0: يكثر السؤال عنه، وإحنا نعم. في عنا فتوى يعني عدة مرات ذكرناها على برنامجكم الكريم هذا، إنه هناك يعني تفصيلات في موضوع العمولة التي تأخذ على التحويلات الكليك أو ما في معناها في التحويلات. وخلاصة الكلام إنه إذا أنا فاتح محل، يعني هذا محل هو عبارة عن مختص في الخدمات والتحويلات وغيره، ويأخذ عمولة المترتبة من ضمن الدولة على هذا التحويل، فهذه أجرة بدل خدمة ولا بأس بها إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حلق اللحية، حكم حلق اللحية.
0: نعم، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء من المتقدمين يعني قالوا بوجوب إطلاق اللحية وحرمة الحلق، والمفتى به عندنا وهو رأي الشافعية، وهم متأخرو الشافعية وهو معتمد المذهب، أن إطلاق اللحية ومطلق الإنبات هي سنة وليست واجبة، وبالتالي يكره الحلق ولا يحرم. فالأمر إن شاء الله فيه سعة، ولكن الذي يستطيع أن يفعل ذلك، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: إعفاء اللحية.
0: ونعم إعفاء اللحية أو الإطلاق، يعني هو الحد عندنا هو مطلق الإنبات، بمعنى لو أي واحد يشوف يقول الله هذا يعني مطلق لحيته، فهذا هو المطلوب تحقيقه للسنة، فالأمر فيه سعة.

0: إن شاء الله، فمن فعل ذلك فقد أقام سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك ذلك لعذر أو غيره فهذا إن شاء الله مما لا يصله إثم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: ما بدي أخذ من وقتك شوي، مش كم؟
1: تفضلي.
2: والله أنا إلي جارة ساكنة جنبي في العمارة.
1: نعم.
2: بتحكي لي أبوها تركهم من 45 سنة.
1: نعم.
2: من 45، يعني البنت هاي المرأة جارتي من هي عمرها سنة أبوها تركها.
1: نعم.
2: فبزوروا كانوا يزوروا يعني يتواصلوا معه وودوا، كان يرفضهم.
1: نعم.
2: يرفضهم بشكل يعني ما بدي اياك وما مش عارف ايش، حتى لما الاخوان هالشباب يزوروا يحكي لهم انت بدكم مني اشي ليش تزوروني، وكان ما يستقبلهم يطردهم.
1: نعم.
2: من 45 سنة يعني بتحكي لك، هلا احنا لو نمشي معاه بالشارع ما بيعرفنا. يعني لو نمشي جنبه بالشارع ما بيعرف احنا بناته ولاولاده، ما بيعرف.
1: نعم.
2: هلا بيحكوا لهم الناس انتوا عاقين في ابوك، طب هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ ما هم بتحكي لي كنا نزوره وما يستقبلنا يطردنا، ما يرضى يستقبلنا وما يحكي لنا يعني انتوا اولادي، بعدين متجوز من واحده ثانيه وكان مخلف وبحكي درس اولاده الثانيين وبناته الثانيين، اما هم ما سال عنهم من 45 سنه. هل هم هذول عاقين لاب ابوهم؟
1: تسمعي
0: هم بيعرفوا مكانهم
1: شهد موجود. اكيد اكيد دكتور، تسمع الاجابه وتسمعي توجيه ان شاء الله من الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: بدنا نستنى فضيلة الشيخ على صلاة العشاء يوم الخميس.
1: نعم.
3: فتنا على المسجد احنا ومجموعة ولقينا الشيخ راكع.
1: نعم.
3: ركع، فاحنا ركعنا مع الشيخ وكملنا صلاة معه للآخر يعني، وعند السلام ما سلم المجموعة اللي معي ما سلمت، فقاموا وجاءوا بسجدة ثانية.
1: قاموا ما سلموا أتوا بركعة؟
3: أتينا بركعة، أنا والله ما كنت محتار فاضطريت إني أقوم معهم، فأتينا في ركعة فسلمنا بعديها.
1: يعني أنتوا أدركتوا الإمام من الركعة الأولى؟
3: أدركنا الركعة، كان راكع الشيخ فركعنا وسجدنا معه الركعة الأولى.
1: نعم.
3: هل صلاتنا جائزة أو أن أخذنا ركعة خامسة؟ والله ما نعرف. يا شيخ،
1: البعض أتى بركعة والبعض سلم مع الإمام.
3: لا، اللي دخلنا احنا الاربعة خمسة دخلنا ما سلمناش مع الامام. قمنا وبعدين سلمنا، اعطينا بركعة ثانية.
1: تسمع الاجابة ان شاء الله.
3: شكرا لك، شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم يا سلام.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يسعدك، كيف حالك شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: عندي سؤالين بدي اسألك. انا زوجتي جاي على ولادي
1: بالسلامة إن شاء الله.
4: بالضبط. أنا العقيقة أذبحها على طول ولا لازم أسبوع يعني فرض أسبوع، ولا عادي ما بجوز إني أذبحها على طول؟ وعندي سؤال تاني إذا تفهم. هسا أنا بدي أتصدق من راتبي، بتزبط الصدقة هاي إنه أروح أشتري ألعاب أو هدايا لنادي سيفي عندنا بالمسجد لحفظة القرآن طلاب صغيرة، إنه أعطيها للشيخ يعطيهم للأطفال تشجيع إنه يكملوا في المسجد؟
1: نعم، هي صدقة.
4: يعني أنا حابة هيك تكون صدقة بس ما بعرف إذا بتزبط أو لا.
1: صدقة ليست زكاة مال وليست بديل عن العقيقة.
4: لا، هسا أنا من راتبي، هاي صدقة عن راتبي.
1: الله يتقبل. نعم، بس هو للتوضيح. الله يتقبل. تسمع الإجابة إن شاء الله. وبالسلامة لزوجتك. فتاوى على هو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم، يعطيك العافية يا أخوي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يعطيك العافية، أنت والخير.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يسلمك. شيخ يا أخوي بدي أسألك، أنا عندي بالتلفون المقطع الصوتي ما يعطيني مثلا تسجيل مقطع صوتي، يعطيني تسجيل الأغنية. تمام. فأنا عندي مقاطع قرآنية يعني صور وآيات في التلفون، فلما أجي أسجل يعطيني تسجيل الأغنية، إيقاف الأغنية.
1: نعم.
5: حابب أستفسر شو الإجراء يعني؟
1: طب هو ليس سؤال فقهي يعني، هي موضوع صيانة
0: تقني.
1: نعم.
5: التلفون يعني ما أقدر أغير من مقطع صوتي.
1: أنا فاهم، ما رحت على محل صيانة؟
5: لا لا، هذا هو بالنظام التلفون يعني، هذا نظامه هو من الشركة، ما يعني صعب تغييره. زي ما تقول تطبيق ثابت بالجهاز صعب تغييره. نعم، مثلا من مقطع من أغنية لمقطع صوتي هيك يعطيني.
1: طيب،

0: تسمع الإجابة إن شاء الله
1: الله
0: مني.
1: يسعدك يا شيخ، الله يبارك فيك
0: الله يسلمك،
1: حبيبي يا شيخ.
0: حياكم الله. السؤال الأخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معك محمد العتوم.
0: حياك الله أخ محمد،
2: سيدي عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول،
2: السؤال الأول إنه إذا واحد مر على قرية قال يحرم علي بنات تاي القرية كاملة، شايف؟ والسؤال الثاني، واحد
0: طيب
2: سلم مثلا
0: حرم،
2: قبل،
0: ماذا يقصد؟ فهو متزوج،
2: يعني يحرم الزواج منهن.
0: هو متزوج،
2: هو قد يجوز متجوز أو مش متجوز. أنا سمعت يعني السلافة من شيخ زمان والله، يعني أيام قبل كذا سنة، بس تذكرت قلت لنا لها سيدنا الشيخ.
0: طيب السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني، إذا واحد سلم على بنت خالته مخامسة أو مباوسة عمرها بال50 وأنت عمرك بال70، وقول له أنت مقام أختي أو مقام أمي وزي هيك، شو حكمها يعني؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
0: عفاك الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله سيدي.
0: الأخت حسب السؤال تقول، يعني تتحدث عن الوالد ترك أو قام بترك أبنائه وهم صغار، والآن هم لا يتواصلون مع والدهم أو مع أبيهم، هل هذا يعتبر عقوق؟
3: بداية نحن نوجه رسالة إلى الآباء وإلى هذا، خاصة إذا كان إن شاء الله بسمعنا. يقول النبي عليه الصلاة
0: صلى الله
3: والسلام:
0: عليه وسلم.
3: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني بكفيك إثم إنك أنت ترمي أولادك وأنت داري عنهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هذا أيضا معنى آخر للنبي عليه الصلاة والسلام. فكما هناك عقوق من الأبناء للآباء، فأيضا الصورة قد تعكس في كثير من الأحيان أن الآباء يعقون أيضا أبنائهم. وهذا كما نذكر دائما في فتاوانا، أن هذا التقصير من الوالدين سواء كان من الأب أو الأم، هذا لا يعتبر سببا لأن نعق آبان. فإذا كان يعني لا سمح الله كما ذكر السؤال بناء على السائل أنه أضاعهم وتركهم وقصر في حقوقهم المادية وفي النفقات، وصار عمر الواحد فيهم 40 سنة وهو يمكن يقول لك إذا مر ما بعرفناش، فهذا كما هو هذا يأثم هذا الأب بهذا التقصير وهذا التضييع. أيضا هذا ليس مدعاة للأبناء ولا بحال من الأحوال أن يقصروا مع هذا الوالد. وهي كما ذكرت كانوا يزوروه كذا، هو يطردهم يعني يقول أنا ما بدي أشوفكم، فهم يفعلون الحد الأدنى من البر، يعني لا بد لهم لو يتصلوا معاه وما ردش عليهم خلاص، هم يعني أقاموا الحجة على أنفسهم إنه إحنا الذي نستطيعه من البر قمنا فيه، وأنت اللي أنت اللي رافض هذا المعنى. فأنا أوجه هؤلاء الأبناء إنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى في والدهم على ما فعل من التقصير وغيره من تقصير في النفقات وغيره، ولكن يحاول بقدر المستطاع وأن يقوموا ببر هذا الوالد.
0: نعم، يعني نذكرهم بقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
3: وصاحبهما
0: وصاحبهما
3: في
0: في
3: الدنيا
0: الدنيا.
3: معروف.
0: جزاكم الله خير دكتور. الأخير، يعني الموضوع دقيق دكتور، يعني هو أدرك الإمام في الركوع، حسب السؤال أدرك الإمام في الركوع لكن أتى بخامسة.
3: هو قاعد بقيس اللي سأل، هم فاتوا 5، هو بقيس الخمسة على على على نفسه. فأنا الواضح إنه البعض منهم اللي راحوا فكروا حالهم لم يدركوا ركعة وجابوا ركعة اللي هي اعتبروا أنها فاتتهم. ممكن إنه لما دخلوا كانوا عند تكبيرة الإحرام، هم رأوا الإمام وهو
0: رفع
3: بدأ،
0: من الركوع.
3: نعم بدأ بالرفع، فهذا كل يقيس على غلبة ظنه. فاحنا يمكن فتنا مع بعض، واحد أدرك الإمام وهو راكع حالة أنه ثابت في ركن الركوع، وممكن الشيخ محمود فات وتأخر شوي، فهو لما قال الله أكبر شاف الإمام بدأ إيه؟
0: رفع من الركوع.
3: فهذا كله يعني احنا ما بنقيس الخمسة على بعض، فهو قاس حاله على الخمس.
0: كحالة دكتور، إذا أدرك الإمام في الركوع وأتى
3: نعم،
0: بركعة،
3: إذا أدرك الإمام في الركوع وأتى بركعة فهذه صلاته باطلة، لأنه زاد ركعة لا داعي لها، يعني الصلاة رباعية وإحنا زدنا ركعة بدون

0: ضابط ولا بدون سبب فهذه تبطل. أما إذا غلب على ظن كل واحد فيهم أنه لم يدرك فأتى بهذا الركوع بناء على غلبة ظنه فصلاته صحيح، وكل واحد يأخذ حكم منفرد، يعني ما بنعطي الخمسة
1: نفس
0: نفس
1: الحكم.
0: الحكم.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم يسأل عن حكم العقيقة، وهل يشترط تذبح في اليوم السابع؟
0: نعم، وقت العقيقة يعني هي سنة مؤكدة عن النبي
1: حكم
0: صلى الله
1: العقيقة
0: عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ووقتها يبدأ بعد الولادة، يعني مجرد أنه هذا المولود ولد فهذه تكون العقيقة، ولكن يسن لمن أراد أن يحقق السنة يسن أن تكون على اليوم السابع، هذه سنة.
1: سنة
0: ولكن لو قدمها ذبح بعد أول يوم بعد ثاني
1: أو
0: يوم
1: أخرها.
0: أو أخرها عن اليوم السابع فهذه كل إن شاء الله يكون وقت، ولكن الأفضل والسنة أن تكون اليوم السابع أو 14 أو 21، فهذا الجواب.
1: جزاكم الله خير. الفكرة أو المبادرة جميلة فضيلة الدكتور، يعني جزاه الله خير. كشكل أو نوع من أنواع الصدقة أو شكل من أشكال الصدقات، توزيع هدايا على الأطفال دور القرآن في المساجد.
0: نعم، هو هذا يعتبر من الصدقات، يعني كل ما يخرجه الإنسان ويريد به وجه الله سبحانه وتعالى من غير الزكاة أو الواجب فهذا كله يدخل في باب الصدقات. والآن الصدقات يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب الصور والأشكال والتذوق والتنوع في كل هذا الباب، فلك أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بأي طريقة أنت تراها، وهذا يدخل في باب وتعاونوا على البر والتقوى، لأنه إعانة لأبنائنا وتشجيع لهم على القرآن الكريم والذهاب إلى المساجد وإلى المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم. وأيضا يدخل في باب إنه أفضل الصدقة سرور تدخله على قلب مسلم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نريد توجيه من فضيلتكم حسب الأخ المستفتي، نظام التليفون أو الهاتف يعني تشغيل الأغنية، هو الآن يريد أن يستمع إلى قرآن كريم أو إلى حديث نبوي شريف، الموضوع
0: بطلع ما
1: تقني لكن ما توجيهك دكتور؟
0: انا بشكر انه هو له ذوق مع الادب مع الله سبحانه
1: أكيد
0: وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فهو عنده يعني يتحسس لما يدخل مثلا على مقطع قراني ويكتب له تشغيل الاغنيه او فهذا هو التحرج عنده، فنحن نقول له اذا استطعت تغيير هذا التقني والترتيب والضبط بأي محل فبها ونعمة، ما استطعت فلك إن شاء الله تأخذ على أجر النية ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وجزاك الله خير على حرصك وأدبك مع القرآن.
1: جزاكم الله خير. أنتم كذلك دكتور. الأخ محمد العتوم، شخص قام بتحريم بنات قرية معينة على نفسه.
0: هذه مسائل التحريم كما هو معلوم هو يراجع فيها الإفتاء، فإذا كانت مسألة حقيقية ليست افتراضية يعني ممكن البعض فيما مضى من بعض أهل القرى أو غيره يعني يدخل على يكون متهاوش معهم ولا عنده مشكلة معهم فبيحلف يمين أنه ما يتزوج منهم، فهذا أعتقد هذا الذي حدث، فإذا كان فعلا يريد الزواج من نساء هذه القرية فعليه أن يراجع أقرب مفتي له ويعطيه الفتوى في هذا الباب إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. العلاقة مع بنت الخالة دكتور.
0: نعم، هي بنت الخالة ليست من المحارم، يعني هي ليست محرمة عليه، وبالتالي يجوز له الزواج بها، وعليه يحرم عليه السلام باليد أو ما بعد ذلك مما ذكره السائل، ولكن مثل هذه هي من الرحم ويسلم عليها السلام عليكم كيف حالك وبطمن عليها في ضمن الأدب المشروع، ولكن يحرم السلام باليد أو ما بعد ذلك كما ذكر السائل.
1: العمر حتى لو كان أو السن،
0: هو الناس يعني موضوع السن مرات بسبب إشكال لهم، لا علاقة للسن في الحكم الشرعي، وإن كانت كبيرة هو بطمن عليها وبسأل عنها ويبرها في ذلك لأنها يعني لها عليه باب الصلة، ولكن يعني يبتعد عن موضوع المصافحة وغير ذلك.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201، 47 47 202 هاتفاء البرنامج.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله يا شيخ ودنا توجيه من المفتي.
1: تفضل.
2: الزرع الشعير،
1: نعم،
2: ناس بقول ما عليه زكاة وناس بقول هذا بعد، وربنا احنا اكرمنا السنه واعطانا مطر ما عمرنا شفناه الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: والناس

0: لزك توجيه من هذا الشيخ. وسؤال ثاني بصير نطلع بدال الشعير، لانه اللي بتعطيه شعير وقت يسوي فيه بصير تعطيه بداله مصاري.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا يا شيخ.
1: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل حضرة المفتي سؤال لو سمحت.
1: بكل سرور، تفضل سؤالك.
2: بدي أسأل، هسه أنا بتبع نظام غذائي اسمه نظام الطيبات.
1: نعم.
2: الآن كنفس بشرية بتشتهي بعض الأكل، ومع ذلك يعني بحاول ما بتجنب هذه الأكلات.
1: نعم.
2: هل هذا الأمر بحاسبني؟ هذا الأمر بحاسب الإنسان؟ يعني أنا بشتهي بعض المأكولات لكن
1: تسمع، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك. شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم.
1: الله يسلمك، حياك
3: حياك
1: الله.
3: الله سيدنا الشيخ، الله يبارك فيكم. شيخ حبيبي، أنا بغسل أموات، تمام؟
1: نعم.
3: فمرات من باب العظة والموعظة بقعد مع يعني الناس اللي بقعد معهم أقارب كذا، بس أنا شو عندك حسن خاتمة وسوء، يعني حسن خاتمة أو قصة سوء خاتمة، بذكر قصص بدون ما أشير، يعني أشير الأشخاص بذاته أو حد ذاته. ففي ناس يقول لي حرام وفي ناس يقول لي ما بيصير، فأعتقد أن سماحة الشيخ حكم الشرعي في هذا الشيء. الله يبارك فيكم.
1: من باب العظة يعني.
3: باب العظة والموعظة، نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يبارك فيكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله.
4: شيخ بدي أسألك سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
4: الله يجزيك فضلك. أنا زلمة متزوج مرة ثانية، والآن في خلاف بين زوجتي وأولادي، وأنا عندي شقة وابني كان ساكن فيها، وأنا
1: في
4: طلعت
1: خلاف بين أبنائك؟
4: ابني ومرت المرة الثانية يعني.
1: نعم.
4: والآن زوجتي الثانية رافضة إنه ابني يسكن عندي، رغم إنه عندي شقة وابني كان ساكن فيها. صار شوية خلافات وطلعت ابني من عندي، والآن ابني وضعه سيء يعني وصد سيء ماديا.
1: نعم.
4: فمش عارف شو أعمل يعني، زوجتي مش متقبلة أي موضوع. حتى امبارح ابني امبارح يعني حتى
1: الشقة منفصلة،
4: الشقة منفصلة سيدي بمدخل مستقل، ولكن في بيت درج، إن يعني إن
1: الدرج مشترك.
4: لا إحنا إن مدخلين، مدخل من وراء ومدخل من قدام، يعني بتقدر تطلع وتفوت وتجي من قدام، يعني عارف كيف. فالآن هي مش عارف أنا يعني أهدم بيت أحساب بيت ولا شو أسوي، وهي مش متقبلة الفكرة. حتى ابن امبارح مرض وصار عنده وجع بصدره وإيده وكذا.
1: ابنك متزوج عنده عائلة وأسرة؟
4: متزوج وعنده عائلة. هي حاطة حصات المرأة اللي عندما أنت عارف سواليف النسوان هذه ما بتخلص. فمش عارف والله، بدي تفيدوني، الله يجبر خاطرك، ومش عارف شو أعمل يعني. وضع ابني المادي كل ماله بتدهور.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: أجرات للدكتور، أجرات البيوت، ما أنت عارف يعني وضعه مش متحمل يعني.
1: تسمع توجيه من الدكتور إن شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله.
5: بدنا توجيه من دكتورنا الشيخنا الفاضل.
1: تفضل.
5: في بعض مساجدنا في شفا بدران، بدون ذكر أسماء ولا ما ولا،
1: نعم،
5: بتكون قاعدين بالكراسي الخلفية وزلم كبار ومتعلمين، وبكون يحكوا بالخطبة. يعني شيخنا الفاضل دائما يعني بوجه الناس بالخطبة، ما تحكوا يا جماعة. طب إذا الكبار بيحكوا، طب ما بالك بالصغار؟ فهاي مشكلة صار لنا سنة كاملة ببعض مناطقنا بشباب بدران بالمساجد، كبار كبار يعني زلم كبار ومتعلمين بيحكوا، يعني ما بعرف. فبدنا توجيه من حضرتك.
1: تسمع توجيه إن شاء الله.
5: إن شاء الله
1: تسمع توجيه.
5: السلام
1: أبشر.
5: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
6: الله يعطيك العافية سيدي.
1: يسأل الأخ الكريم عن زكاة الزروع.
6: نعم، بالنسبة لزكاة الزروع والثمار فيها تفصيلات كثيرة، وهذا يبحث في أبواب الفقه، وعند الإمام أبي حنيفة وآتوا حقه يوم حصاده.
1: نعم.
6: فكل ما تنبته الأرض فهذا مما يجب فيه الزكاة. وعند الشافعية تفصيلات كثيرة ما هي الأصناف التي تجب عليها، ولكن مع تحديد الأصناف أيضا يوجد عندنا النصاب، وهو 5 أوسق، وهي تقريبا 600 كيلو إجرام. الآن هو يسأل عن
1: شعير. يسأل.
6: نعم، هو شكله بحصد شعير، فبقول لك أنا بدي أعطي الناس يعني شعير شو بدهم فيه. إذا كان
1: إخراج
6: يعني
1: البدل،
6: نعم إخراج
1: قيمة.
6: البدل أو القيمة، نعم إذا كان الناس مثلا أنت في

0: في قرية أو في بادية ويحتاجون إلى مثل هذه الأصناف من الطعام كالقمح والشعير يعطى. إذا كان يعني غير محتاجين كأهل المدن وغيره، فهذا يجوز لك أن تستبدله بالقيمة، يعني كم قيمة هذا الشعير، ويعطى ويخرج قيمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. هل يأثم الإنسان إذا يعني حرم نفسه من طعام أو شراب اشتهاه؟
0: لا، هو لا يأثم. يعني في إيش الآن في ترتيبات الرجيم أو تخفيف الوزن، أو حتى بعض الناس يعني اللي بيكون عنده سكري أو ضغط أو بعض الأمراض، يعني الأطباء بيعطوه يعني إيش اسمه الحمية، بيقول لك
1: نعم،
0: مثلا لا تأكل أشياء،
1: نظام غذائي معين.
0: نعم،
1: نعم
0: الأنظمة الغذائية المعينة عن طريق الأطباء الثقات، فهذا لا يعني لا يأثم به الإنسان، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. مغسل الموتى أو يقوم على تجهيز الموتى، يقول هو أحيانا يتحدث من باب العظة والموعظة دون ذكر أسماء، يعني إذا رأى يعني علامات أو إشارات حسن أو سوء خاتمة.
0: نعم، هو الأصل في المغسل كما ذكر فقهاؤنا أن يكون ثقة أمينا لا يتحدث بما يراه. فالأصل في مغسل الموتى سواء كان هي مهنة له كالسائل، أو يعني أي حدا بغسل في معرض الحياة في مرة مرتين أو إلى آخره، فالأصل كما ذكر الفقهاء إنه الذي يكون في المغتسل ألا يذكر إلا إذا كان خيرا. إذا كان في إشي خير، والله بذكر كان منور وجهه إلى آخره. ولا يجوز تحديد الناس، انه والله شفناه عليه كدمات، مرات بنسمعها بتكون قاعد في عزاء بقوم واحد وغسلنا واحد ولقينا فيه كدمات وجهه ازرق، قد يكون هاي ليست من سوء الخاتم، احنا عندنا مشكله
1: مرض.
0: ايضا،
1: نعم ممكن يكون
0: نعم
1: مرض.
0: ممكن يكون الجلطه، الله يعافينا جميعا، فهو مات في بسبب مثلا جلطه، هذه الجلطه تؤثر على الجسم، بصير ازرق، مرات بصير في احمرار، فهذا ليس من سوء الخاتمه، لذلك يعني الدمج بين القضايا العلميه وبين مسألة إنه هذا سوء خاتم. طيب مين اللي قال لك إنه هذا أصلا سوء
1: نعم
0: خاتم؟ يعني أيضا هذا مما أيضا يتساهل به بعض إخواننا من أهل الوعظ، لذلك نحن نقول الأولى الستر وعدم الحديث عما يحدث، ولا أن نسقط ما بعض المشاهدات التي نراها لها تفاسير طبية أن نسقطها على سوء الخاتم. فأنا أنصح مثل هذا الأخ ألا يتحدث بما يراه من الميت وأن يستر عليه، فإن كان رأى أشياء خيرة إيجابية مما يظنه هو من يعني خير الطالع فيذكره، أما ما دون ذلك فيستر عليه حتى ولا يذكره.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ المستفتي يريد توجيه من فضيلتكم، يعني يتحدث عن زوجته الثانية ترفض وجود ابن هذا الرجل في عمارة، يعني كما أشار الأخ يعني هي شقة مستقلة ولها مدخل خاص.
0: يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر جعل لنا قانون اللي هو قانون ربنا، فإذا احنا بنقول سمعنا وأطعنا، الزوجة الأولى قالت سمعنا وأطعنا، والثانية قالت سمعنا وأطعنا، والزوج والأبناء اتقوا الله سبحانه وتعالى في ظل هذا القانون اللي حطه ربنا سبحانه وتعالى، الناس كلها بترتاح. أما إذا كل واحد فيه بده يسوق يقيف قانون على كيفه، ومرات يعترض من حيث يعلم أو لا يعلم على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني بصير عنده تعسف في استخدام الحق. وبالتالي نحن نوجه مثل هذا الأب أنه بما أن هذه الزوجة الثانية لها كل الكرامة والاحترام والحقوق إلى آخره، بما أنها لا تتأذى من ابنك، يعني هذا الابن هو في شقة مستقلة كما ذكر السائل، ولها باب
1: مدخل
0: مستقل
1: مخرج.
0: ومدخل
1: نعم
0: مستقل، يعني فما هو الأذى الذي يتصور على مثل هذه الزوجة؟ فنحن نقول أن كل واحد فينا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فالآن أنت لك أن تسكن يعني ابنك في هذا البيت وهذه الشقة، وتخفف عليه من أعباء الحياة ومن دفع الإيجارات المرتفعة اليوم، وهذه الزوجة ليس لها أي حق مطلقا في باب إنها تقول لك طلعوا من البيت، هذا ليس شأنه، أنت شأنك تقعد في بيتك معززة مكرمة، لك كامل الحقوق، لا يتعدى عليك أي أحد لا بإيذاء أدبي ولا ضرر لا معنوي ولا مادي، أما ما دون ذلك فليس لك فيه حق. وهذا الجواب بناء على ما تحدث به المستفتي.
1: جزاكم الله خير. السؤال

0: الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الحديث أثناء خطبة الجمعة.
1: الحديث يعني خلال خطبة الجمعة يتردد بين الفقهاء بين الحرمة والكراهة، وجمهور الفقهاء على حرمة الحديث أثناء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني كان ناس مرات المسجد هو حصى، الخطيب قاعد بخطب الجمعة كان يعني يلعب فيها الحصى زي اليوم في المسبحة. اليوم كمان واحنا مرات بعض الناس بيقول كانوا يلعبوا على التليفون وانت في الخطبة، يعني في ناس بيكونوا على التليفونات. فيعني هاي كلها من يعني إضاعة لشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. هاي خطبة الجمعة كلها عبارة عن ربع ساعة ثلث ساعة، في كل أسبوع بنحضرها مرة واحدة، نسمع فيها آية من كتاب الله، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، توجيه، موعظة، قصة، ترغيب، ترهيب. إذا لا نضيع أجرنا، إحنا إجينا من البيت وتركنا البيت وجينا ومشينا حتى نقعد في الجامع، بعدين نجي نسولف. يعني المسجد هو ليس ديوان للقصص والحكاية، خاصة في خطبة الجمعة. فنوجه إخوتنا أنه لا تضع أجرك يوم الجمعة بالحديث، الله بعينك تضبط أمورك ربع الساعة اللي بخطب فيها الخطيب أو ما زاد على ذلك بقليل. فالحديث أثناء الخطبة يعني جمهور الفقهاء على التحريم، بمعنى تأثم وتضيع عليك أجر الجمعة. يعني هي فقط تسقط عنك الواجب، ولكن إحنا ما بدنا نسقط الواجب، إحنا نريد أن نأخذ أجر الجمعة كاملا.
0: نعم، في هذا السياق أيضا فضيلة الدكتور، يعني أنه نريد توجيه منكم، يعني حتى غير الجمعة دكتور، ربما البعض يشوش، يعني بعض رواد المساجد، من يعني مثلا يكون مشغول بالصلاة أو مشغول بالذكر أو مشغول بقراءة القرآن، والبعض يعني مشغول بالحديث، فيشوش على هذا، على قراءته وعلى صلاته وعلى ذكره وعلى ورده
1: نعم، النبي عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام
0: عليه
1: يقول:
0: وسلم.
1: لا يشوش قارئكم على مصليكم. يعني شوف، أنا قاعد بق اثنين في عبادة، واحد يقرأ القرآن وواحد بيصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يعني أنت اللي قاعد بتقرأ، يعني لا تشوش على هذا الخشوع الذي هو فيه. فكيف بمن يعني، نعم مرات بنشوف في بعض المساجد يعني بعض إخواننا بيجلس مثلا بين المغرب والعشاء، يعني هو شارد من هالحياة ومن هالدنيا، يعني بده يقعد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. إما يريد أن يتفكر، ناس بقرأ قرآن، ناس بيصلي، ناس يذكر الله سبحانه وتعالى. يعني فهذه الساعة، يعني البعض أيضا يريد أن يجلس في المسجد ويأخذ أجر الاعتكاف، ماشي الحال، ولكن بظل بين المغرب والعشاء مثلا هذه الفترة الأكثر، يعني مساجدنا تكون فيها كثير من الناس، بظل يسولف وبيفتح ديوان هون في الزاوية، فيؤثر على الناس اللي بتصلي وعلى الناس اللي بتقرأ قرآن وعلى الناس اللي بتذكر ربنا. فنحن نوجه إخواننا أن هذا المسجد لم يجعل للكلام، إنما جعل لعبادة الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية، جزاكم خير، أذكر نفسي وأذكركم بالصلاة على النبي.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤالين بعد إذنك. في سؤال أنا سألته بس والله ما سمعت الجواب. هسه في نسوان سنتين كل واحدة رضعت ابن للثاني، واضح؟
0: نعم.
2: وفي عندهم أولاد ثانيين، هسه كل الأولاد هيك تحرموا على بعضهم، ولا بس كل واحدة اللي رضعت مثلا ابن الثاني، ولا بس اللي راضع؟
0: تسمع
2: السؤال الأول.
0: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني بعد إذنك، هسه مثلا أنا خالتي عمتي بنت أخوي بنت أختي، إذا بفوت عليها مثلا بسلم عليها سلام، والمباوس اللي معروف هذا عندنا بالمثل، إلا أبوسها على خدها كذا هيك، يعني السلام العادي ما بجوز، لازم أبوسها على راسها بس، ما في بوس في الخد،
0: تتحدث
2: بقول
0: عن
2: سلام.
0: تتحدث عن خالتك وعن عمتك؟
2: خالتي عمتي بنت أخوي بنت بنت اختي محارمي، يعني
0: آه
2: هسه لما فوت عليها الدار
0: طيب،
2: اسلم
0: تحدث
2: عليها،
0: أنت، كلهم اللي ذكرتهم محارم،
2: كلهم محارم.
0: تسمع
2: طبعا،
0: الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، جزاك الخير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوا، السلام عليكم.
3: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: انا بدي اسأل سؤال،
0: تفضل.
3: سؤالين.
0: السؤال الأول.
3: عندي جدتي لحد كبير بالعمر، عمرها 90 سنة،
0: نعم.
3: فمرات

0: هي بتضيع يعني بتغيب، بتضيع في مخها، بتصلي بدون وضوء، بتصلي عكس القبلة. إذا بنيجي بدنا نساعدها، بدنا نحممها، بدنا نفوتها على الحمام أجلكم الله، بتصير تسب، بتصير تغلط، بتصير تدعي دعاوي، بتصير تدعي يعني
1: نعم.
0: دعاوي كثير.
1: طيب
0: فبدي أسأل شو
1: طيب العقل مناط التكليف، العقل موجود أم لا؟
0: هسا، مش دائما،
1: طيب
0: مرات
1: السؤال
0: تكون موجود وما شاء الله عليها ما أحلاها، مرات بتكون مضيعة ما بتعرف هي وين، بغرفة النوم ولا بالمطبخ ولا
1: نعم.
0: بالحمام.
1: السؤال الثاني
0: السؤال الثاني، أنا بشتغل بالليل شغلي ليلي،
1: نعم.
0: فبروح بنام، فلما أصحى بتكون رايحة علي صلاة الظهر والعصر، فبصليهم مع بعض، فشو حكمها؟
1: مستمر يومي بتفوتك صلاة الظهر والعصر؟
0: لا مش يومي بتفوتني صلاة الظهر، مرات بتفوتني صلاة الظهر بلحقها قبل العصر، مرات الظهر والعصر والمغرب، مرات لا بصحى بصلي كل صلاة بوقتها حسب إني روحت من الشغل تعبان أو تأخرت بالنوم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: ماشي، يعطيك العافية.
1: عافاك الله. اتصال أخير.
0: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية شيخنا الفاضل.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: في سؤال بس على السريع لو سمحت، الله
1: تفضل.
0: يجزيك خير. هل يجوز إخراج الزكاة للابن الغير متزوج على أساس يتزوج يعني؟
1: الابن غير المتزوج.
0: نعم،
1: طيب
0: الله يجزيك خير. أي استفسارات
1: طبعا
0: يعني
1: من
0: حبيت
1: الاب،
0: أستفسر شيخنا.
1: الاب نعم الاب.
0: من الأب، الأب بده يخرج بالزكاة، هل يجوز إخراجها للابن؟
1: نعم.
0: الله يجزيك خير شيخنا.
1: حياك الله.
0: شكرا لك، شكرا شيخ.
1: حياكم الله. في اتصال اخير. طيب فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسأل الآن عن العلاقة، الآن يتحدث عن امرأتين كلاهما أرضعت ابن الأخرى، الآن العلاقة العلاقة مع بقية الأشقاء والأبناء.
2: نعم سيدي، بالنسبة للإرضاع نحن من المعلوم لا نجيب في قضايا الإرضاع الخاصة، إنما مسائل الرضاع هذه لا بد فيها من حجة إرضاع، وهذا من اختصاص المحاكم الشرعية لما يترتب عليه من حرمة نسب ومن أحكام أخرى.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني موضوع الرضاع، فلان رضع من أخوه وإلى آخره، هذا لا يفتى على القنوات ولا على الإذاعات، إنما هذا يحتاج إلى صاحب العلاقة والسائل أن يذهب إلى المحكمة الشرعية ويسأل القاضي الشرعي ضمن حجج الرضا. ولكن نحن نجيب كسؤال عام،
1: إجابة عامة.
2: نعم
1: نعم.
2: إجابة عامة في هذا الباب، نقول أن الطفل الذي رضع، نقول عنه سين مثلا بدون اسم، من امرأة فلانة صاد، هذا الطفل الذي رضع يصبح ابنا لهذه العائلة، هاي القاعدة.
1: نعم.
2: إذن هذا سين الطفل الذي رضع من هذه الأم المرضعة اللي صارت
1: صاد
2: أمه في الرضاع صاد، هذا يصبح داخل العائلة، بصير ابن للعائلة كاملة.
1: جميع أبناء صاد
2: نعم
1: إخوة له.
2: نعم، هو يصبح ابن للعائلة، فكل من يوجد في هذه العائلة يصبح ابنه. أما إذا كان هناك سؤال خاص في قضية الإرضاع فهذا من اختصاص أصحاب الفضيلة القضاة الشرعيين في المحكمة
1: والعكس
2: الشرعية.
1: أيضا نفس الحالة
2: نعم،
1: دكتور.
2: نعكس السؤال على المرضعة الأخرى التي سأل عنها.
1: جزاكم الله خير. تقبيل المحارم،
2: هو يمكن الأخ اختلط على السؤال الذي سبق، الذي سبق هي ليست من المحارم، يعني
1: نعم،
2: الذي سأل لا أعرف
1: عن
2: هو.
1: بن خال، عن
2: نعم، بنت
1: حدث عن
2: خالته،
1: بن خالته،
2: بنت خالته هي ليست
1: بنت خالته
2: محرما
1: وبنت
2: له.
1: عمته. نعم
2: نعم، ليست محرما له، فقلنا له بحرمة المصافحة أو التقبيل. أما المحرم التي لما سألته قال نعم هي محارم، خالته وعمته وإلى آخره، فهذه لا، هذه محرم وهي من المحرمات مؤبدا، فبالتالي نعم يجوز مصافحتها وغير ذلك، لأنها تعتبر محرما شرعيا لك.
1: الأخ الكريم يعني نسأل، كبيرة في السن والقدر أيضا، نتمنى لها دوام الصحة
2: آمين.
1: والعافية. يسأل عن الآن موضوع الصلاة والوضوء، أحيانا يعني العقل يعني يكون
2: بتكون واعية،
1: واعية ومدركة، وأحيانا لا غير ذلك.
2: يعني نحن نقول مثل هؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى أن يردوا إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذه تحتاج إلى مراعاة، فإذا كانت في لحظة وعي فهذه نتلطف معها في الأحكام الشرعية من صلاة أو من غيره.

0: أما في حال فقدها فلا يعني، فلما تكون هي مش عارفة أصلا شو هي، فمرات بتقول لك بتصلي بدون وضوء، هذه أصلا سقط عنها التكليف في هذه اللحظة، وبالتالي نحن لا نشد عليهم. يعني بعض إخواننا بشوف بيكون والده مثلا وصل إلى عمر مرات لا يدرك الأشياء، لا يدرك قديش عدد الركعات، لا يدرك مثلا احنا في رمضان ولا في غيره، فمثل هذا نتلطف معه ولا يعني صليت يا حج، خلص صليت، هو مش واعي ولا عارف، هو في لحظة فقد عقله، فلا بدك تصلي، وبظل يقول له بدك تصلي، فقد يعني يؤدي به إلى أنه لا سمح الله يخرج منه لفظ يعني من الألفاظ غير المحمودة، وبالتالي حتى هي هذه الحج اللي سألوا عنها يعني في لحظات بتسب وإلى آخره، هذا كله معفو عنه ولا شيء عليها، لأنها يعني خارج حكم التكليف. فالخلاصة أننا نتلطف معها في حال التكليف، نتلطف معها في الأحكام، صلت مثلا عبدت ربنا سبحانه وتعالى، في غيره في حال عدم وجوب الأحكام عليها فهذه لا نطلب منها شيء، ونعتذر لها مما يخرج منها من كلمات أو من ممكن تسب أو تشتم أو إلى آخره، فهذا كله إن شاء الله معفو عنه.
1: معفو عنه على الإطلاق دكتور؟ يعني الآن بالفترة هذه إذا عادت إلى وعيها وإدراكها تطالب مثلا بقضاء صلوات إذا كانت
0: لا، حال الفقد هذا ليس عليها شيء وليس عليها قضاء، يعني حال فقد العقل هذا لا يطلب منها لا في الحال ولا أن تقضيه، إنما لما تكون واعية نطلب منها إنها تصلي الصلوات الخمس.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، يعني بحكم عمله يعمل بالليل فينام أثناء النهار، فتفوت صلاة الظهر والعصر وأحيانا المغرب، كيفية الصلاة دكتور؟
0: لا، هو الأصل أن يحافظ على الصلاة،
1: وهل
0: وبالتالي
1: يعذر؟ هل هذا يعتبر
0: لا،
1: مبرر؟
0: الأولى فيه أن يرتب وقته، فمثلا يعني بنام قبيل صلاة العصر مثلا في 10 دقائق، بصحى بصلي صلاة الظهر في وقتها، ولكن إن
1: آخر
0: فاتته،
1: وقتها.
0: نعم إن فاتته يعني ما قدر، ظل نايم، فهذا مما يعذر به، ولكن لا يعتاد على ذلك، فهذا يقضي الصلوات ويسن له الترتيب، فمثلا فاتت الظهر والعصر يسن له أن يصلي الظهر أولا ثم العصر، ونسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله.
1: اللهم آمين. إلى هنا إخوتي الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا، أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
0: حياكم الله، سيد الله يكرمك،
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان. بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش، أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
8: شوفي ماجد،
7: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
8: شوفي ماجد،
7: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
8: شوفي ماجد.
7: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
8: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد، بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.

0: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: وين الغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية.

خدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0794

0: فلتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله وبياكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا اللقاء الجديد من برنامج من دور القرآن الكريم، والذي يسرنا أن نستضيف فيه نخبة من الطلبة الدارسين في داري القرآن الكريم في مسجد الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومسجد أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في منطقة المقابلين والتابعتين لمديرية أوقاف عمان الثالثة، حيث يسرنا في البداية أن نرحب بفضيلة المشرف على هاتين الدارين فضيلة الشيخ صلاح عايش فودة. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ،
3: أهلا بكم،
2: حياكم الله. كما يسرنا أن نرحب بالطلبة الدارسين في هاتين الدارين، الطالب أنس حسن محمد عمر، أهلا وسهلا بك يا شيخ أنس.
4: حياكم الله دكتور.
2: الطالب أيمن موسى عشاء الدوائمة، أهلا وسهلا بك يا شيخ أيمن.
5: حياكم الله.
2: والطالب أيهم حمزة محمد سعيد المصري،
6: حياكم الله.
2: والطالب محمود نايف البداوي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. بالطبع خير ما نستهل به لقاءنا هذا سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا العربية والإسلامية، وبنية التوفيق أيضا لقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حمى الإسلام في هذا البلد المبارك والمدافعة والمنافحة عن المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف والمقدسات الإسلامية هناك.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمين.
1: آمين.
0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ صلاح، حبذا لو قدمت لنا نبذة تعريفية بدار القرآن الكريم في مسجد سلمان الفارسي ومسجد أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، والدور الذي تطلع به هاتان الداران في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن منطقة المقابلين. تفضل.
2: جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرف أهل القرآن وجعلهم من خاصته، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في البداية نشكركم على هذه الاستضافة الكريمة،
0: حياكم الله،
2: وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع هو في الحقيقة من أحب ما يكون للقلب وأقرب ما يكون إلى حياة كل مسلم أو مسلمة. إن الحديث عن دور القرآن هو حديث عن أماكن تزرع فيها بذور الإيمان وتروى فيها القلوب من نبع كلام الله جل جلاله. والحمد لله رب العالمين أن يسر الله لنا فتح دار قرآن في مسجد سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفي مسجد أسد الله حمزة رضي الله عنه منذ ما يقارب 4 سنوات. والحمد لله رب العالمين
0: تقريبا بال 2021
2: سلمان الفارسي وأسد الله حمزة بداية 2022.
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله.

0: رب العالمين. عدد الطلاب ما يقارب 50 طالب، الأغلبية يحتصلوا على المستوى الأول والحمد لله،
1: نعم.
0: وجزء من كبير احتصل على المستوى الثاني، منهم من احتصل على المستوى الثالث، منهم من احتصل على الإجازة،
1: ما شاء الله.
0: والحمد لله رب العالمين. معتمدين في منهاج الدراسة على كتاب الدارسين، على منهاج الدارسين لترتيل الكتاب المبين المعد من لجنة التأليف في وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، جزاهم الله خيرا عنا وعن طلاب دور القرآن.
1: آمين يا رب العالمين،
0: خير الجزاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتمنى لكم ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في عملكم في خدمة كتاب الله عز وجل. شيخ صلاح،
0: جزاكم الله خير.
1: الطالب أنس حسن، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: الحمد لله أتممت حفظ كتاب الله.
1: تحفظه كاملا؟
2: الحمد لله.
1: حصلت على الإجازة والمستوى الأول والثاني والثالث فيه؟
2: المستوى الثالث.
1: حصلت على المستوى الثالث
2: إن شاء الله.
1: وفي طور الإجازة إن شاء الله؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل شيخ أنس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه

منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير.

يموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: والأرض إنه عليم بذات الصدور.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. وجزاك الله خيرا شيخ أنس على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة فاطر. فضيلة الشيخ صلاح، ما رأيك في تلاوة يعني طالب أنس؟
2: جزا الله خيرا، قراءة طيبة ما شاء الله عليه. قرأ بقصر المد المنفصل، وهي من إحدى الطرق الطيبة لرواية حفص عن عاصم، تحديدا طريق ابن المعدل. نعم، فهو مجاز بقراءة حفص برواية حفص عن عاصم،
1: نعم،
2: واحتصر على جميع الطرق ويقرأ بقصر المنفصل، وهي إحدى الطرق الطيبة.

0: نعم، وتلاوته تتناسب مع المستوى الذي حصل عليه وزيادة. نعم. إن شاء الله. نعم.
1: الحمد لله رب.
0: الحمد لله. الحمد. الطالب أيمن موسى عشا، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل شيخ أيمن؟
2: أحفظ من كتاب الله والحمد لله 5 أجزاء.
0: 5 أجزاء. حصلت على المستوى الأول من وزارة الأوقاف؟
2: نعم، حصلت على المستوى الأول بفضل الله، وتجهز للمستوى الثاني إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله تعالى، نسأل الله لك التوفيق والسداد
2: إن شاء الله.
0: أسمعنا شيخ أيمن لما يتيسر لك من كتاب الله عز وجل.

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وجزاك الله خيرا شيخ أيمن موسى عشا على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة إبراهيم.
0: وإياكم.
1: فضيلة الشيخ صلاح، ما تعقيبك على هذه التلاوة المباركة؟
2: قراءة طيبة جاب أن حسن الأداء وحسن التلاوة. تمام. جزا الله خيرا.
1: ما شاء الله تتناسب مع المستوى.
2: نعم نعم الحمد لله رب.
1: تمام، نسأل الله له التوفيق والسداد.
2: نعم.
1: الطالب أيهم حمزة محمد سعيد المصري، كم تبلغ من العمر يا شيخ أيهم؟
3: أبلغ من العمر 15 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: أحفظ قرابة 7 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. حصلت على المستوى الأول من وزارة الأوقاف؟
3: حصلت على المستوى الأول والثاني.
1: والثاني في طور الاستعداد للحصول على المستوى الثالث إن شاء الله؟
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أسمعنا يا شيخ أيهم شيئا من كتاب الله عز وجل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة

0: ألزمناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: صدق الله العظيم، جزاك الله خيرا شيخ أيهم حمزة محمد سعيد المصري على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الإسراء. فضيلة الشيخ صلاح، ما رأيك في تلاوة الطالب أيهم المصري والتي حاك فيها تقريبا إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي؟
2: ما شاء الله، قراءة طيبة جمع بين حسن الأداء وحسن التلاوة، جزا الله خيرا.
1: ما شاء الله، نسأل الله لك التوفيق يا شيخ أيهم. الطالب محمود نايف البداوي،
3: حياكم الله.
1: كم تحفظ من كتاب الله عز وجل يا شيخ محمود؟
3: أربعة أجزاء.
1: حصلت على المستوى الأول والثاني؟
3: حصلت على المستوى الأول من وزارة الأوقاف وأتجهز للثاني إن شاء الله.
1: الآن تجهز نفسك للحصول على المستوى الثاني؟
3: نعم.
1: إن شاء الله؟
3: إن شاء الله
1: من الوزارة. نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله.
3: حياكم الله.
1: أسمعنا يا شيخ محمود ما يتيسر لك من آيات الله البينات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا

0: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا شيخ محمود نايف البداوي على هذه التلاوة الماتعة لما تيسر لك من سورة الفتح.

0: فضيلة الشيخ صلاح عايش فودة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد سلمان الفارسي ودار القرآن الكريم في مسجد أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في منطقة المقابلين التابعتين أيضا لمديرية أوقاف عمان الثالثة، ما رأيك بتلاوة
1: الحمد لله رب العالمين، قراءة طيبة جمع أيضا بين حسن التلاوة وحسن الأداء، جزاه الله خيرا، نسأل الله التوفيق والقبول إن شاء الله.
0: الآن نصل شيخنا إلى الفقرة المتعلقة بالختمة القرآنية المنبثقة عن المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضلوا.
1: جزاكم الله خير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات تلاوة مباركة جماعية لما تيسر من سورة المؤمنون، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. في نهاية هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، أيها الإخوة المستمعون عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وهي الإخوة المشاهدون عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، اسمحوا لنا أن نشكر فضيلة الشيخ صلاح عايش فودة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومسجد أسد الله حمزة رضي الله تعالى عنهما في منطقة المقابلين والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثالثة. أيضا نشكر صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هاتين الدارين، الطالب أنس حسن محمد عمر، الطالب أيمن موسى عشا، والطالب أيهم حمزة محمد سعيد المصري، والطالب محمود نايف البداوي. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة

0: يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الإنسان

وإسماعيل.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة.

0: الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنية

0: وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد، بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود. ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية. بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب،

0: اجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية.

0: خدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: ماجد، نحن نتضور جوعا يا أخي، وقد جلسنا إلى مائدة الغداء بانتظارك وأنت تتدلل علينا. هيا انهض،
1: كلوا أنتم بالهناء والشفاء، لست جائعا.
0: لست جائعا؟ ألم تخبر والدتنا صباحا بأنك لن تتناول الفطور حرصا على طعام الغداء؟ ماذا جرى؟
1: نعم، قلت ذلك لأنني طلبت منها طعاما معينا، وفعلا لم أتناول طعام الفطور كي أستمتع بما طلبته عند الغداء.
0: إذن
1: لقد حضرت أمي للغداء شيئا مختلفا ولا أحبه. أعرفت الآن ما القصة. اذهب يا أخي ولا تدعهما ينتظرانك أكثر من ذلك.
0: إذا كنت حريصا فعلا على عدم إزعاجهما ومضايقتهما فانهض معي وتناول ولو قليلا من الطعام كرما لأمك وتعبها، وبعد الغداء نكمل حديثنا.
1: حاضر يا أخي، تفضل.
0: هيا بنا.

0: أعرف يا سامر أن الآن وقت الراحة والقيلولة بعد الغداء، ولكن سؤالا لا ينفك يسيطر على تفكيري منذ حديثنا البارحة عن الأسرة السعيدة.
1: تفضل يا أخي ولا تقلق لراحتي، فلن يتعبني الكلام.
0: لقد اتفقنا أن بر الوالدين حق للآباء والأمهات على الأبناء. فما هي في المقابل حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم؟
1: لا يزال موضوع الطعام الذي طلبته للغداء يشغل تفكيرك كما يبدو.
0: لا يا سامر، لست سخيفا إلى هذا الحد، أريد حقا أن أعرف وأتعلم.
1: إذن اسمعني يا ماجد، من عظمة الإسلام ورحمته أنه جعل للولد حقوقا على والديه منذ ما قبل ولادته.
0: حقا؟ وكيف ذلك؟
1: ذلك بأن يختار الرجل لولده أما صالحة، وتختار المرأة لولدها أبا صالحا كما

0: تحدثنا بالأمس.
1: صحيح، وبعد الولادة؟
0: بعد الولادة مباشرة يأتي دور تسمية المولود، وعندها ينبغي أن يختار الأبوان اسما جميلا ذا قيمة يفخر به الابن حين يكبر.
1: وأين تجد ذلك في الشرع الحنيف يا سامر؟
0: أجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين سمى الحسن والحسين رضي الله عنهما، وحين أثنى على التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وحين غير بعض أسماء الصحابة من الرجال والنساء لتليق بهم كمسلمين.
1: جميل، وبعد التسمية يا سامر؟
0: بعد التسمية يأتي دور العقيقة.
1: نعم أعرف، الحقيقة هي الذبيحة التي يذبحها الأب شكرا لله تعالى على ما منحه من نعمة الولد، ذكرا كان أم أنثى.
0: صحيح ما تقوله يا ماجد، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان له قدرة واستطاعة فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز حتى تتيسر أموره، لعموم قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى وما جعل الله عليكم في الدين من حرج.
1: ما أعظم وأيسر هذا الدين.
0: وتأتي بعد ذلك التنشئة الصالحة وما يرافقها من تعليم وتوجيه وحث على مكارم الأخلاق وتشجيع على القيام بالعبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته.
1: سبحان الله، ولا شك أن على الوالد والوالدة أن يقوما بذلك كله معتمدين على الرفق واللطف والرحمة.
0: طبعا بلا شك. اسمع يا ماجد لهذه القصة من روائع السيرة النبوية المطهرة.
1: تفضل يا أخي.
0: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم.
1: سبحان الله، أين من يدعون الأبوة والأمومة من هذا الكلام؟ أين أولئك الذين يظنون أن التربية هي في القسوة والعنف والتسلط؟
0: اسمع يا ماجد ما قاله صلى الله عليه وسلم في شأن التعامل مع البنات خصوصا. ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كان له سترا من النار.
1: ما أروعك من معلم يا رسول الله.

0: نعم يا ربيع، فهمت سؤالك جيدا. نعم نعم، سأسأل سامر حين عودته من عمله، لا تقلق. حسنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم يا ماجد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، في وقتك تماما.
1: صحيح، إنه وقت عودتي من العمل.
0: لا أقصد ذلك يا سامر، بل أنك وصلت في وقت حاجتي إليك.
1: يبدو أن سؤالا جديدا يلوح في الأفق.
0: يعجبني ذكاؤك يا أخي.
1: إذن تفضل.
0: السؤال هذه المرة موجه من ابن عمي ربيع. كان يكلمني عبر الهاتف وهو يسلم عليك.
1: وعليه السلام ورحمة الله، وما هو السؤال؟
0: يسألك ربيع عن دور الأب والأم في تدريب الصغار على أداء العبادات، وبخاصة الصلاة والصيام.
1: رائع، إنه يسأل ليتعلم قبل أن يصبح أبا. زوجته على وشك أن تضع مولودها، أليس كذلك؟
0: نعم، يقول إنها مسألة أيام لا أكثر، وقد أخبرته كل ما يتعلق بشأن تسمية المولود والعقيق.

0: جيد. أما فيما يتعلق بتدريب الأبناء على الصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
1: هل من الممكن التوضيح يا سامر؟
0: نعم، بكل تأكيد يا أخي ماجد. كان الصحابة والتابعون يأمرون أبناءهم بالصلاة عند بلوغهم سن السابعة امتثالا للحديث ورغبة في الأجر وغرسا للخير في نفوس الأولاد ليتمكن منهم فيشب عليه، وكذلك الصيام وغيره من أمور الخير، وكلها نوافل في حقهم لأنه لا يجب عليهم منها شيء قبل البلوغ.
1: ولماذا نضربهم عليها وهم في سن العاشرة إذن؟
0: ليس المراد بالضرب إلحاق الأذى بالولد يا ماجد، فمن قواعد هذا الدين الحنيف قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، بل المقصود هو تأديب الولد بأسلوب يجمع الحزم والملاطفة حتى يشعر بأهمية ما يتركه من عبادة فلا يعود إلى تركها مجددا،
1: فتصبح بذلك عادة متأصلة في نفسه وفعله.
0: تماما، بارك الله فيك يا ماجد، لكنه ينبغي أن يكون الوسيلة الأخيرة حين لا تنفع سائر الوسائل مع اجتناب القسوة أو ضرب الوجه. والتلويح بالعصا قد يكون أجدى من الضرب نفسه، والمقصود أن يطبق الأب في تأديب الولد قاعدة الأسهل فالأسهل، فلا يلجأ إلى الوسيلة الأصعب والأشد إذا كان يمكن تحصيل المقصود بالوسيلة الأسهل والأخف.
1: ولا شك أن الوالد إذا اتبع هذه الخطوات فإن ولده سيشكره لاحقا على ذلك بعد أن يدرك أهمية الصلاة وعقوبة تركها،
0: وسيعرف معنى السعادة برضا الله تعالى ورضا والديه. يصرخ المولود عند الولادة فنهلل ونفرح وربما نبكي من شدة الفرح، فهل عرفنا عظم المسؤولية التي وقعت في تلك اللحظة على كاهلنا؟ هل عرفنا حق هذا الطفل علينا، بل حقوقه علينا؟ وهل انتبهنا إلى أن ثمة من أصبح يراقب تصرفاتنا ويسمع كلماتنا ويخزن في ذاكرته وفي وجدانه ما يرى ويسمع ويشكل شخصيته بناء على تلك المرائي والمسموعات؟ هل انتبهنا؟ هل عرفنا؟ ليس الطفل إلا صورة نرسمها بأيدينا، فلنحسن الرسم ولنكن قدوة خيرة يحتذى بها.
2: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: وأفضي بما عن كل خلقك أكتب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية الكلام يعني السابق عن صلوات النوافل يأتينا الكلام عن صلاة التراويح التي وصلنا إليها. تفضل شيخ أحمد.
3: بسم الله. قال المصنف رحمه الله: سنة التراويح 20 ركعة بعد العشاء قبل الوتر، وبعده 5 ترويحات، لكل ترويحة تسليمتان وجلسة بعدها قدر ترويحة، والسنة فيها الختم مرة واحدة، ولا يترك لكسل القول، ولا يوتر بجماعة خارج رمضان.
2: طيب، نستعين بالله. نحن أمام مسألة مهمة جدا وفيها مناقشات لابد أن نتعرف عليها ونطلع عليها، نسأل الله أن يفتح علينا فيها. أمام نحن سنة التراويح. ابتداء نتكلم عن اسمها تراويح، هل هو بدعة أو ليس ببدعة؟ يعني هذا يعني ليس من العقل فقط، يعني هذا أعلى صورة في التأدب، يعني ليس من العقل أن نطلق على أمثال هذا بدعة، لأن الأسماء هي متروكة لنا يعني، وبالتالي عندما نسميها بهذا الاسم البدع لا تدخل أسماء البدع، تدخل عبادات نفسها، والاسم لا تعلق له بالعبادة ذات الاسم. فبالتالي أن يحترز بعضنا ويقول قوموا لقيام شهر رمضان ولا يقول قوموا للتراويح، يعني هذا احتراز يعني لا عبرة به، ودلالة على إشكالية يعني في الشخص الذي يتبنى فكرا هكذا. وعادة من يحملون فكرا هكذا يكون فكرهم خارج عن فكر أهل السنة، يعني فكر تكفيري تبديعي يعني فيه انحراف. فبالتالي الاسم لا إشكال فيه، لنسميها التراويح، هذا اسم، وأخذ اسمها لأنها موسم عبادة للمسلمين، وبالتالي كانوا يصلونها ويطيلون فيها ويختمون ويستريحون، كما هي مشهور الآن في عامة البلاد بين كل 4 ركعات و4 ركعات قالوا بمقدار الصلاة، قالوا بمقدار الصلاة يستريحون، يعني هذا شيء على الأفضلية. فسميت التراويح لأن فيها استراحات استراحات استراحات، فسميت بوصف حالها الذي تصلى عليه، فإذا لا إشكال. الآن قال المصنف رضوان الله عليه: سنة

التراويح 20 ركعة، بعد العشاء قبل الوتر. كلامنا في 20 ركعة. يوجد روايات عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يرجع، موجودة يعني في تخريج نصب الراية على الهداية وغيره، تثبت أنه في ورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة وهي 20. نحن أكثر شيء اشتهر عندنا الهيئة المنقولة أنه صلى 8 ثم 8 ثم لم يخرج في الليلة الثالثة. يوجد هذه الرواية، لكن أيضا يوجد روايات أخرى تثبت صلاة أكثر من ذلك حتى عن حضرة رسول الله. لذلك عندما سئل الإمام الأعظم رضوان الله عليه عن صلاة عمر 20 ركعة، فقال: ما تخرصها عمر من قبل نفسه، يعني عمر بن الخطاب ما قالها من قبل نفسه، وإنما كانت عن عهد له من رسول الله. والذي يتابع بعض الألفاظ والروايات في المصنفات وغيرها يعني يجد هذا الأمر يعني وارد صريح أيضا بهذا الوصف. فإذا ال20 حصل عليها يقولون إجماع من الصحابة، وحتى روي في الصحاح في البخاري أن الخلفاء صلوا هذا، يعني حافظوا على صلاة التراويح. والإجماع أعلى الدرجات في الثبوت عندنا، وهذا إجماع من الصحابة، وبعضهم زاد وجعلها 36، بس ما في أنقص من 20. والأمة قبلت هذا وانتشر فيها في كافة الأمصار وسائر البلاد وسائر الأزمان وسائر مساجدها أنهم كانوا يصلون 20. ولا نجد كلاما في كتبنا فيما يدل على أقل من ذلك. وعندما نتكلم عن كتب الحنفية نتكلم عن كتب 3/4 أمة سيدنا رسول الله، الفقهية لم نجد عندهم إلا هذا. ذكروا أنه في بعض البلاد أصبحوا يتقاعسون عن الصلاة، فصاروا يعطون حلولا. مثلا نحن عندنا سنة 20 ما عرفنا تركها أبدا، عندنا سنة الختم، فصاروا يرشدون الأئمة اتركوا القراءة في آخر كل ركعتين، أسف اتركوا الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية في دعاء اتركه بس حافظ على الختم. ثم وجدنا في كثير من الكتب عندنا من لم يكن عارفا بأهل زمانه فهو جاهل يذكرون هذه القاعدة عند مسألة التراويح في أناس يعني لا يطيقون أن يصلوا 20 ركعة بختم، فقال يقرأ فيهم الآية والآيتين، فأنزلوا سنة الختم بس ما أنزلوا سنة 20 أبدا. هذا أقل شيء قالوا على ما أحفظ، أقل شيء. وإذا جعلنا في الآية في الركعة آية أو آيتين، وهنا يعني تنبيه آخر، إذا جعلنا آية أو آيتين هذا معناه، إذا جعلنا آية أو آيتين هذا معناه أن ال20 ركعة ستصلى في كم؟ في ثلث ساعة، يعني لأنه مجرد آية تقرأ فلن تأخذ وقتا طويلا يعني، وبالتالي نحن نحافظ عليها ولا نترك يعني سنة 20 فيها. لكن هذا هنا ملحظ مهم، انه بعض الفضلاء سواء في بلاد العرب وبلاد العجم عندما قرأوا في بعض الكتب يقرأ الآية والآيتين أصبحوا يقرؤون صاد آية ويركعون. طبعا مقصود أحبابي آية جزما يعني بمقدار إنا أعطيناك الكوثر، سورة إنا أعطيناك الكوثر، لأنه في واجبات الصلاة هناك بين أن الواجب هكذا، فقالوا إما تقرأ 3 آيات أو آية بمقدار 3 آيات، فلا يرجع ويعيده هنا، فبالتالي لا يصح مثل هذا الفعل من

بعض عندما يقرأ في هذا الموضع ولا ينتبه إنه هذا الموضع لابد له يكون بيان في موضع آخر، فأخذ بس بظاهر العبارة هنا، الله أعلم. طيب نرجع، فإذا وجدنا علماءنا الفضلاء بالإجماع في سائر مذاهب الأمة أنهم يتفقون على هذا ويعملون به، فخرج خارج في أحد البلاد وقال الزيادة على على الثمان في التراويح كالزيادة على الأربعة في الظهر، ففتن المسلمين، ولا يعرف قول لغيره في هذا. وكان هذا القول في حقبة من الزمان له مؤيدين كثر ممن يحملون هذا الفكر التكفيري، فبالتالي تشددوا وتمسكوا به، ثم وجد أئمة يعني أقل رغبة في الصلاة لنقول، يعني فأيضا لاقى هوى نفس، فصار له قبول وشيوع إما لبدعة أو لهوى نفس. وفي الحقيقة يجب أن ننبه على هذا، لأن هذه مسألة خطيرة جدا، مهمة جدا. العشرون هي شعار من عند أهل السنة، شعار أصبحت مميز، كيف المئذنة في المساجد أصبحت شيء مميز. صلاة 20 متفق عليها من الصحابة وأئمة المذاهب، فأصبحت شعارا لتمييز السني عن غيره. لذلك يلزم على الأئمة أن لا يسلكوا طريق المبتدعة بصلاة 8 ركعات، لأن هذا الشخص الذي أفتى هذه الفتوى معروف بانحرافه الفكري، وأنه يعتبر من رؤوس الفرق التكفيرية في هذا الزمان التي أنتجت لنا الجماعات التكفيرية التي نراها هذا اليوم، فيعتمدون على أمثاله. فلا يجوز في مساجد المسلمين أهل السنة أن نأخذ بهذا ونترك مذاهب الفقه المعظمة المحترمة. الناس لا يطيقون، صلي بهم صلاة خفيفة بآية وآيتين، وهي أقل في وقتها من 8 ركعات التي تفعلون، لا سيما أنه في 8 ركعات أخرجوا لنا أيضا هيئة من التصرف وهي الموعظة. 8 ركعات ما فيها موعظة، فبعد 4 هذه الموعظة أحيانا تستغرق 3/4 ساعة، بدلها صلي هذا اليوم للصلاة. الموعظة الجمعة، الموعظة في وقت آخر، ما في موعظة عندنا في 4 في وقت تسبيح. فبالتالي لنلتزم بالمنقول عن أهل السنة، بالمنقول عن مذاهب أهل الإسلام، فيصلون 4 ويصلون 4 ثم يفعلون موعظة في الوسط، صلاة 20 أقل وقتا من هذه تأخذ. فيا ليت قومي يعلمون، يعني بأن يتعلموا الفقه ويسلكوا مسلك أهل السنة، ولا يذهبوا ويسيروا خلف فتاوى شاذة وفكر عرف أهله بالانحراف. فلا نجعل مثل هذه المسائل على رأي منهم فيكون فيها توطيد للفكر المنحرف في المجتمع وقبول له وقبول لفتاوي. فلذلك نقول صلاة 8 في المساجد هي من شعار المبتدعة، وصلاة 20 من شعار أهل السنة ومذاهب أهل الحق، وقبول صلاة 8 في مساجدنا هو توطيد وتمهيد للفتاوى الشاذة والفكر المنحرف. ويا ليت يعني يحصل انتباه واهتمام لهذا، حتى لا نستسلم لهوى النفس ونسير خلفه، يعني كما نرى هذه الأيام. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. فقال رضوان

الله عليه سن التراويح 20 ركعة، سن التراويح 20 ركعة بعد العشاء قبل ايش؟ الوتر و بعده 5 ترويحات. فيخبرنا أننا نصلي 20 ركعة بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. التراويح لا يجوز أن تصلى قبل صلاة العشاء، هي وقتها وقت العشاء، وتصلى بعد صلاة العشاء، ويمكن أن نصليها قبل صلاة الوتر، ويمكن أن نصليها بعد صلاة الوتر. يعني يقول لك ولو صليت الوتر وأحببت أن تصلي التراويح افعل، فصلاتك للوتر لا تمنع صلاتك لإيش؟ للتراويح. كيف تصلى؟ لنتعلم ذلك، تصلى 4 ركعات ثم استراحة، لكن 4 ركعات المستحب أن تصلى ركعتين ركعتين، يعني نسلم على رأس كل ركعتين. وهذا يعني ملحظ آخر، يعني انتشر في بعض البلاد، حتى في بعض بلاد الحنفية، أنه يصلون 4 بإيش؟ بتسليمة واحدة. خطأ، يعني ينصون على استحباب أن تكون صلاة التراويح ركعتين سلام، ركعتين ثم نستريح بعد 4. لو فعلت 4 مع بعض بس خالفنا السنة المتوارثة وخالفنا الاستحباب. فأبو حنيفة يصلي 4 إلا في التراويح، يعني أن أبي حنيفة نصلي 4 في الملوين في الليل والنهار استحبابا إلا في التراويح، لكون التراويح طويلة. فالتالي استحب العلماء أن يصلي ركعتين ويسلم، لعل أحد عنده حاجة، إرخاق، تعب، فإيش فرصة يسلم حتى يعني يحل مشكلته. فهكذا صار، فنحفظها هذه الصورة. 5 ترويحات، يعني بعد 4 ترويحة، بعد 8 ترويحة، بعد 12 ترويحة، بعد 16 ترويحة، بعد 20 ترويحة، ثم نصلي الوتر. فكم ترويحة صار عندنا؟ ترويحة معناها استراحة، نستريح، نسبح، نأكل تمر، نشرب قهوة، يعني في استراحة. طيب، لكل ترويحة تسليمتان. هذا في المتن، هذا رد على كل من يجعل 4 بتسليمة واحدة. هنا متن وأعظم متون الحنفية يقول لك لكل ترويحة تسليمتان، لكل ترويحة تسليمتان. هم أخذوها من عند أبي حنيفة، الأفضل في الليل والنهار 4-4، مشكلة. وجلسة بعدها قدر ترويحة، يعني نصلي 4، كم تستغرق معنا 4؟ تقريبا 1/4 ساعة، فنستريح ايش؟ ربع. هذا افضلية. هم طبعا لا يستريحون يعني في هذا الوقت، يسبحون، يستغفرون، وهكذا يعني يفعلون، يعني شيء من الخيرات يعني. لكن ان وجدنا الناس لا يطيقون، ممكن ان نفعل 2 و3 و4 و5، يعني هذا الامر يعني فيه سعة. انظر ماذا قال، سنة التراويح 20، صح؟ جعلها سنة، وسنة مؤكدة، وجعلوها من أعلى درجة السنية، حتى يعني في قول عندنا لا تجوز بنية النافلة. الترويح سنة مؤكدة قوية، جعلوها بعد الفجر في القوة. فسنة 20، قال سنة 20، بعدها ماذا قال؟ والسنة فيها الختم، ختم المصحف. سنة 20 وسنة، والسنة فيها الختم، ختم المصحف كاملا. السنة فيها الختم مرة واحدة، السنة فيها الختم مرة واحدة. جيد، يعني نقرأ في رمضان، معناها ايش مشايخنا؟ نقرأ في رمضان ختمة ايش؟ واحدة. جيد، ولا يترك الختم، ولا يترك الختم يعني لكسل القوم. الكسل بيعتبروه من يعني أكثر أمراض النفس. لا يترك الختم، لكن قالوا الأفضل في زمان

لنا قدر ما لا يثقل على الناس، يعني نرى همة الناس. همتهم نقرأ 3 آيات، نقرأ 3 آيات، همتهم 5 آيات، نقرأ 5 آيات. منشاورهم، منشجعهم، بيشجعونا، ونستعين بالله على أنفسنا بحيث نتحمل. فقال: لكن الاختيار الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل على الناس. فممكن مكان يعني فيه عدة مساجد، يكون مسجد مسجدان أو مسجدين فيهما ختم، وبقية المساجد أقل من ختم يعني لمن يرغب هكذا. وقد أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأت في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، يعني لأنه وجدنا إذا نتمسك بالختم، بالختم قلنا ما أحد أنقص من 20، ما أحد، بس الختم جعلوا فيه مجال، الناس لن يصلوا، فبالتالي تساهلوا في الختم ولم يتساهلوا في 20، نحفظ. ثم قالوا هذه القاعدة التي قلتها لكم: ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل. يعني لا نبقى متمسكين بسنة الختم والناس لا يصلون. فمن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل. وهذه قالت للختم، أعيدها مرات، ولم تقل للـ20، لأن الـ20 أصلا ممكن أن تكون بنصف ساعة، فلا إشكال فيها. جاي: ولا يوتر بجماعة خارج رمضان. كما قلنا الوتر له شبه بالفريضة وله شبه بالنافلة، ولم يرد صلاته جماعة، هاي عبادات لا نزيد فيها، لا نعبث فيها، لا نغير فيها، نبقى متمسكين بالهيئة الواردة، وبالتالي ما وجدنا الوتر يصلى جماعة إلا في رمضان، فيجوز لنا أن نصليه جماعة، أو يسن لنا أن نصليه جماعة يعني في رمضان. هكذا مشايخنا يعني اطلعنا على صلاة التراويح. يعني أختم الكلام فيما يتعلق بها، يعني كما نرى هذه الأيام رمضان أصبح موسم، وموسم كبير جدا، الكل يتنافس عليه في يعني بيع سلعته، فالتجار يجمعون بضاعة من خضار ومن مواد تموينية ويبيعون، ويعتبرون شهر رمضان يعني موسم ربح، ويعني يصبح فيه بيع وشراء، وحتى يعني الفساق يشتهر، تكثر يعني مسلسلاتهم وأغانيهم وما شابه، ويشتغلون طوال السنة ليتاجروا في رمضان، فهم الكل يعتبره موسم يعني. يعني فعلى أهل الدين أيضا أن يعتبروه يعني موسما، موسما للخيرات وموسما للعبادات. فهذا نذكر مرة أخرى، ثانية وثالثة، أن على أئمتنا يرغب الناس ويحفز الناس من قبل رمضان بأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين، سيأتينا رمضان ونصلي ونقف وكذا، وفي رمضان يذكرونهم دائما، يعني ليقف الناس بدل أن يرجع لمشاهدة ما فيه مخالفة شرع الله عز وجل، ويدخل في المعاصي وما شابه ذلك. فإذا لنحرص على هذا، لنحرص عليه أشد الحرص. وأيضا أنبه على شيء، يعني من الخطأ الكبير الذي نسمعه من البعض، يقولون الـ20 سنة عمر وليست سنة رسول الله، ونحن نريد أن نعمل بسنة رسول الله. حاشا سيدنا عمر هذا الكبير العظيم الفاروق أن يترك أو يهجر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا. هذه كلها مقالات يعني فيها خطأ كبير وفظيع، ومثله لا يقبل. يعني كيف للصحابة أن يجمعوا على شيء على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي نريد أن نعتقد ونجزم في أنفسنا يعني أن صلاة الـ20 هي سنة رسول الله، وهي سنة الأمة، وعليها تاريخ الأمة وعمل الأمة، فلا يجوز لنا أن نتهاون فيها. وآسف يعني في هذه النقطة، يعني
أحيانا نجد كأن

0: أن الدائرة بدأت تتسع أكثر فأكثر، لأنها أصبحت أقرب لهوى النفس، فأصبحت يوما بعد يوم بعض الأئمة يميلون لها ويقلدون. لو نظرتم ممكن قبل 20-25 سنة لا يكاد تجد إلا مسجد، يعني يا الله مسجد، يعني مساجد قليلة جدا ممكن تصلي أقل من 20. لو قبل 30 سنة ما أحد يفعل هذا، وغريب شخص أن يفعل هذا. ثم وجدنا فيما بعد يعني كيف أن الكسل وحب الدعاء والابتعاد عن الله، حتى في رمضان لا نرغب بأن نصلي. فهذا يعني من يفعله كأنه ينشر مثل هذا الفعل في الحض عن عبادة الله عز وجل، فمثله يعني لا يقبل. وعلينا أن نبقى يعني دائما نقف مع هذه المسألة ونذكر بها ونهتم بها، يعني من أجل أن نحافظ على ديننا وعلى دين المسلمين، وأن لا نسمح لأحد يعبث ويلعب ويغير فيه. وأيضا على كل من هو مسؤول قادر على ذلك أن يتابع مثل هذا الأمر ويمنع منه أشد المنع، حتى يعني يكون له إن شاء الله أجر وثواب جميع المسلمين. تأملوا يعني عندما في بلد كل مساجدها تصلي 20 بينما يصلون 8، كم يوجد فرق في الصلاة وأجر وثواب وقربة يعني إن شاء الله عظيمة، يعني يجب أن نتمسك بها ونحرص عليها ونعمل بها. وقفت مع هذه وأكدت في البداية وأكدت في النهاية، لأن هي صارت أكثر مسألة يعني فيها إشكالية يعني وتسبب يعني قلق عند الناس وأرق بسبب ذلك. فنسأل الله عز وجل يعني لنا ولكم الثبات على ديننا والفهم الصحيح والسليم يعني له، يعني وأن يرينا دائما الحق ولا يجعلنا نسلك مسالك الفساد والبطلان والابتعاد عن شرع الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: وين الغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط.

0: وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
9: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
11: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
12: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
11: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
12: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
11: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
12: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
11: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
11: كل عظامي بتوجعني.
13: هاي وصفة طبية وسلامتك.
11: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
13: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول

0: الفرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
1: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق

فإن توليتم فما سألتكم من أجر

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

قل نعم وأنتم داخرون.

كأنهن بيض مكنون.

طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك.

0: برحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

أناجيك ربي صباح مساء، وأرفع كفي نحو السماء، فأنت الرجاء ومنك الرجاء، وأنت المجيب لكل نداء. أسافر في ملكوتك، ليس سواك يظلل ركبي، سناك يضيء إذا أظلم الدرب عتمة دربي، ويشرع قلبي وما زال قلبي يجوب الفضاءات، يسبح في نائيات الأعالي، يسبح باسمك كل النهارات كل الليالي. وأمضي وأنت معي في ارتحالي وحلي، وكل رؤى لك بين الضلوع تصلي، وذكرك يا رباه في رحلة العمر يتبعني مثل روحي وظلي. أناجيك ربي، أردد اسمك في كل حين، يسافر في رعشات انفعالي إليك الحنين، وأطرق بين يديك خشوعا، ونورك يملأ مني الضلوعا. إليك مددت يدي، إليك، فلا أنا يوما تمنيت رباه إلا عليك. فهذه السماوات، هذه المجرات، والأرض والخلق ملك يديك، وكل الذي أبتغيه لديك، وكل الذي أتمنى لديك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

أقسموا فأنت الإله فأنت الإله الفرد ما لي موئل سواك ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الرسول.

عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. نبقى وإياكم إخوة

0: إيمان الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على سيدنا محمد.

0: اللهم صل على سيدنا ما شاء الله
1: الله على
0: سيدنا محمد.

0: دلالة سيدنا محمد. يا
1: ربنا يزيدك يا شيخ.
0: يا الله شاء الله.
2: واجعله ربي رضيا.

صلى على النبي.

اه

عليك أستاذ. الله يدور عليك.

قالت إني أعوذ بالرحمن

فيه.

0: القادر على كل شيء.
1: ما يفتح عليك رجل.

0: الرسول.
1: اللهم صل على محمد.

0: الله الحبيب شر بني آدم. الله يحميك من شر بني آدم. عليك
1: ما شاء الله.
2: فحملت

Mm-hmm.

فكلي واشربي وقري

نذرت للرحمن صلاة.

فأشارت إليه.

أشارت

0: صل على الحبيب محمد.
1: اللهم صل على
2: محمد. يا رب ما شاء الله. ولا إني عبد الله.
1: ما شاء الله.

العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن

ونوم.

صدق الله العظيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

عليكم مباشرة.

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

0: موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير أخونا الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يبارك في هذا البرنامج.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: دكتور محمود، سؤالين: هل يجوز للورثة بعد الميراث أن يطالبوا بحقوق أخرى؟
0: مثل
2: بيحكوا إنه في ضل هذا وكله صافي، تمام، أمورهم صافي، يعني أخذوه كله بالمحكمة، يتوزع عليهم كله.
0: طيب شو الحقوق يعني الباقية؟
2: يقولوا بركي إنه في شغلة عاملة، ما فيش شيء عاملة، فيش شيء يثبت.
0: طيب لو توطي صوت الراديو، في صدى لصوتك، تفضل. السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني توجيه من الشيخ لأهالمساجد. يا أخي بتموت على أهالمساجد، بقعدوا يعملوا هالعالم فوضى جوا، هذا مطرحي وهذا محلي، ويعني تلاقيهم بدقوا ببعض، يعني بدك تفوت تصلي أنت بخليكاش تصلي، بقول لك هذا المكان إلي، يعني يا أخي مطوب الجامع باسم أبوه. هو
0: المساجد بيوت الله،
2: بيوت الله، بيوت الله يعني حازه، بيحكي لك أنا حازه هذا المكان.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يبارك بعمرك يا شيخ، شكرا.
0: حياك الله، يعطيك العافية. عفاك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: سيدنا، بس بدي أستفسر هسه بالنسبة لمسح الجوارب، كثير حكينا فيها، بس عشان

0: اليوم وليلة متى بنته. يعني مثلا الآن أنا صلاة العشاء اتوضيت وأجلك الله لبست الجوارب، متى اليوم وليلة بنته؟ يعني بكرة آخر مسحة إلي بعد صلاة العشاء ولا متى بسحة بين
1: تسمع
0: صفوني؟
1: الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزيكم الخير،
1: الله
0: شكرا لكم،
1: يسلمك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل.
2: يعطيك العافيه شيخنا،
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يحفظك يا رب، من قبل الحب.
1: لا بخدمتك، تفضل.
2: الله يسلمك يا رب ويحفظكم جميعا يا رب. بدي اسال سؤال بالله.
1: تفضل سؤالك.
2: في زي هيك نظام التحويل المحافظ.
1: نعم.
2: محافظ الالكترونيه.
1: نعم.
2: في ناس مثلا بيحولوا على محفظتي. يعني مثلا فلان بيحول لفلان مصاري. ابارك فلان معهوش محفظه. فبحول على محفظتي انا.
1: نعم.
2: وانا بروح اسحب له اياهم مثلا باخذوا عليهم دينارين بدل السحب.
1: نعم.
2: حتى انا الواحد زيك بطول حرمه بالشيء هذا
1: انت
2: مثلا.
1: تسحب له من مكتب؟ تسحب له من مكتب انت؟
2: من سوبر ماركت، من مكتب، من اي شيء.
1: بدل خدمة ياخذوا عمولة.
2: ايوه باخذ بدل عمولة هم دينارين.
1: طيب انت وسيط يعني الان؟
2: ايوه انا عشان هيك يعني انه الواحد يكون وسيط ولا سمح الله يطول حرام.
1: طيب تسمع الاجابة ان شاء الله.
2: الله يسلمك
1: حياكم الله. اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: دكتور بدي أسألك سؤال بس بالنسبة للحية.
1: تفضل.
3: صار نقاش بيني وبين شاب صاحبي لي.
1: نعم.
3: بقول إنه حلق اللحية حرام. بقول إنه هي فرض مش سنة عن النبي
1: صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور يبين هذه المسألة إن شاء الله بعد قليل.
3: شكرا لك يا شيخ.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله سيدي.
1: الأخ الكريم يسأل يعني الآن الورثة هل لهم المطالبة بحقوق أخرى غير التركة؟ ويعني عندما سألته يعني لم يبين ما الحقوق، ماذا يقصد؟
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
4: وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، سيدي، بالنسبة للحقوق المتعلقة بالتركة عدة أشياء. فأول ما يتعلق بالتركة تجهيز الميت بكل ما يتعلق به من الدفن والغسل والقبر إلى آخره، فهذا واحد. ما يتبقى بعد ذلك يقسم إلى ديون الله سبحانه وتعالى وديون العباد. فديون الله إذا كان واجبا عليه الحج أو كان عليه نذرا أو يمينا فهذا أيضا يخرج. بعد ذلك يخرج حقوق العباد من الديون، فإذا كان عليه ديون للناس فهذه أيضا تخرج. ما زاد عن ذلك هذا يوزع حسب الأنصبة الشرعية في المحكمة الشرعية، بيعملوا حصر إرث وبعد ذلك كل واحد يعني يعطى حقه كاملا حسب الأنصبة الشرعية. هذه هي الذي نعلمها نحن فيما يتعلق بالترك. ما زاد على يعني الآن هي انتهت، ولما سألته قال أنا يعني هي وزعت، فما هي الأشياء التي يسأل عنها؟ قد يكون هو يسأل عن أشياء يعني بعض الإخوة الأقرباء في قضية التركة، يعني يصبح قد يكون هذا الوارد في السؤال يعني يتهم البعض أنه أخفى شيء أو غيره. فإذا كان هذا هو السؤال فنحن نقول أنه يعني كل ما يتركه الميت، وهذا دائما نركز عليه لأنه بعض الناس يتساهل في ميراث الميت، فالبعض ممكن يأخذ أثاث بيت ويصير إحراج بين الورثة، مرات
1: نقود إذا كان في نقد مبالغ نقدية،
4: خاصة الأمهات ممكن أو النساء يكون في
1: ذهب.
4: في ذهب نعم، فبتقول هاي حصة البنات، يعني هذا مرات يحدث. فنحن نقول كل يعني منذ لحظة الوفاة، يعني سبحان الله شوف الإنسان كيف، منذ لحظة الوفاة كل ما يتركه من أي شيء كان هذا الشيء إله ثمن كبير ولا إله ثمن بسيط، يتساهل فيه أو لا يتساهل فيه، حتى يعني سامحني حتى الملابس، حتى ملابسه هاي تحتاج إلى إذن منا. يعني واحد بده يأخذ، يعني احنا دائما بنقول في العام من ريحة والده، من ريحة والدته، من ريحة الميت، فحتى هذا يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى في الحقوق يدقق فيه.

0: هذا الموضوع حتى لا يصبح هناك نزاعات بين الناس فيما بعد، وبصير يقول لك سرقوا الأثاث، سرقوا أواعي،
1: كل ما
0: أخذوا
1: يملك
0: ذهبه،
1: المتوفى تركه.
0: كل ما يتركه المتوفى من أول لحظة الوفاة هذا يعتبر تركة، وبالتالي يترتب عليه الأشياء التي ذكرناها قبل.
1: بعد حقوق الله وحقوق
0: نعم،
1: العباد
0: فالآن كل هذا حسب
1: حسب
0: الأنصبة،
1: الأنصبة الشرعية
0: ويحتاج
1: يقسم.
0: إلى التسامح بين هؤلاء الورثة.
1: جزاكم الله خير دكتور. هناك جملة يعني فضيلة الدكتور من الآداب، آداب المساجد، يعني الأخ الكريم يريد توجيه منكم، يعني عند البعض ربما حجز المكان.
0: سيدي ممكن هو يدخل فيجد في ناس يعني واصلين قبله، وأكيد أنا بدام يعني من سبق إلى شيء فهو أولى به، فإذا أنا يعني سبقت إلى مثلا الصف الأول إلى أو ميمنة الصف، أو يعني أنا برتاح في جانب معين من المسجد، فأنا وصلت قبل الشيخ محمود وحطيت المصلاة تبعتي أو وقفت هناك، فهذا لا إشكال فيه، فهذا سبق إلى طاعة وإلى عبادة. أما الحجز بمعنى أنه أنا حاط زاوي إلي حاط فيها كرسي وممنوع حدا يدخل أنا جيت أو ما جيت، فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا توطنوا ولا تجعلوا المساجد مواطن، بمعنى يعني لا تجعل لك يعني جزء كأنه أنت مستأجر هذه الزاوية ممنوع حدا يدخل فيها، حتى إذا أنا ما أجيت يعني مرات بقول لك ممنوع هذا لا فلان أو لأبو فلان ممنوع حدا، فهذا المنهي عنه. أما إذا أنا حاط سجادي مثلا، وذكر فقهاءنا تفصيلات كثيرة، مثلا أنا وصلت قبل بكير جيت على المسجد وحطيت هالسجادة هاي وبصلي في هذا الموضع، ورحت توضيت أو قضيت حاجة أو غير ذلك، فهذا يبقى المكان الذي وضعت فيه مكانا للتخصيص هذا يبقى لصاحبه الذي سبق إليه، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ المستفتي عن مدة المسح على الجورب أو الخف ومتى تبدأ؟
0: نعم سيدي، المسح على الجوارب بالشروط التي ذكرها فقهاؤنا إذا كان مقيما فهو يوم وليلة، يعني 24 ساعة. طيب من متى بنبلش نعد؟ بنعد من حيث الحدث، يعني عند لحظة الحدث هاي بنقول معك 24 ساعة، إلى يعني بمعنى آخر إذا أحدث مثلا الساعة 10 يوم الأحد، فالآن بعد المسح تمام؟ فيبقى معه هذا المسح 24 ساعة، بمعنى إلى الساعة 10 صباح يوم الاثنين، إذا بعد من عند الحدث 24 ساعة، هذا هو المقصود
1: لكن
0: باليوم والليلة.
1: من توضأ مثلا الظهر اليوم الساعة 1 مثلا
0: نعم.
1: وأحدث العشاء متى يبدأ؟
0: من
1: من
0: العشاء،
1: العشاء، من
0: نعم من
1: العشاء إلى
0: نعم،
1: العشاء.
0: يعني الموضوع لا يتعلق بمتى مسحت ولا اللبس متى كان، إنما من لحظة الحدث، فمن لحظة الحدث يعد 24 ساعة.
1: جزاكم الله خير دكتور. موضوع المحافظة الإلكترونية الآن بدل خدمة عند التحويل، في المكاتب تأخذ بدل خدمة
0: نعم سيدي، هذا يعني مما
1: عمولة.
0: يكثر السؤال عنه، واحنا
1: نعم
0: في عندنا فتوى يعني عدة مرات ذكرناها على برنامجكم الكريم هذا، انه هناك يعني تفصيلات في موضوع العمولة التي تؤخذ على تحويلات الكليك او ما في معناها في التحويلات. وخلاصة الكلام انه اذا انا فاتح محل، يعني هذا محل هو عبارة عن مختص في الخدمات والتحويلات وغيره، ويأخذ عمولة المترتبة من ضمن الدولة على هذا التحويل، فهذه أجرة بدل خدمة ولا بأس بها إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حلق اللحية، حكم حلق اللحية.
0: نعم، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء من المتقدمين يعني قالوا بوجوب إطلاق اللحية وحرمة الحلق، والمفتى به عندنا وهو رأي الشافعية، وهم متأخرو الشافعية وهو معتمد المذهب، أن إطلاق اللحية ومطلق الإنبات هي سنة وليست واجبة، وبالتالي يكره الحلق ولا يحرم، فالأمر إن شاء الله فيه سعة، ولكن الذي يستطيع أن يفعل ذلك فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: إعفاء اللحية.
0: ونعم إعفاء اللحية أو الإطلاق، يعني هو الحد عندنا هو مطلق الإنبات، بمعنى لو أي واحد يشوف يقول الله هذا يعني مطلق لحيته، فهذا هو المطلوب تحقيقه للسنة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، فمن فعل ذلك فقد أقام سنة.

0: سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك
1: صلى الله عليه
0: ذلك
1: وسلم.
0: لعذر أو غيره فهذا إن شاء الله مما لا يصله إثم، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: معلش بدي أخذ من وقتك شوي، مش كم؟
1: تفضلي.
2: والله أنا إلي جارة ساكنة جنبي في العمارة،
1: نعم،
2: بتحكي لي أبوها تركهم من 45 سنة.
1: نعم.
2: من 45، يعني البنت هاي المرأة جارتي من هي عمرها سنة أبوها تركها.
1: نعم.
2: فبزوروا، كانوا يزوروه يعني يتواصلوا معه وودوا، كانوا يرفضهم.
1: نعم.
2: يرفضهم بشكل يعني ما بدي إياك ومش عارف إيش. حتى لما إخوانها الشباب يزوروا يحكي لهم أنت بدكم مني إشي ليش تزوروني، وكان ما يستقبلهم يطردهم.
1: نعم.
2: من 45 سنة، يعني بتحكي لك هلا احنا لو نمشي معاه بالشارع ما بيعرفنا. يعني لو نمشي جنبه بالشارع ما بيعرف احنا بناته ولاولاده، ما بيعرف.
1: نعم.
2: هلا بيحكوا لهم الناس انتم عاقين في ابوك، طب هذا الحكي مزبوط ولا لا؟ ما هم بتحكي لي كنا نزوره وما يستقبلنا يطردنا، ما يرضى يستقبلنا وما يحكي لنا يعني انتم اولادي، بعدين نتجوز من واحده ثانيه وكان مخلف وبحكي درس اولاده الثانيين وبناته الثانيين، اما هم ما سال عنهم من 45 سنه. هل هم هذول عاقين لأب أبوهم؟
1: تسمعي
0: هم
1: توجيه.
0: بيعرفوا مكانه مشاهد
1: أكيد.
0: موجودة.
1: أكيد أكيد دكتور، تسمع الإجابة وتسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا أمي؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: بدنا نستفسر من فضيلة الشيخ عن صلاة العشاء يوم الخميس.
1: نعم.
3: فتنا على المسجد إحنا ومجموعة ولقينا الشيخ راكع.
1: نعم.
3: فاحنا ركعنا مع الشيخ وكملنا صلاة معه للآخر يعني، وعند السلام ما سلم المجموعة اللي معي ما سلمت، فقاموا وجاءتوا بالسجدة ثانية.
1: قاموا ما سلموا وأتوا بركعة؟
3: أتينا بركعة، أنا والله ما كنت محتار فاضطريت إني أقوم معهم فأتينا في ركعة فسلمنا بعديها.
1: يعني أنتوا أدركتوا الإمام من الركعة الأولى؟
3: أدركنا الركعة، كان راكع الشيخ فركعنا وسجدنا معه الركعة الأولى.
1: نعم.
3: هل صلاتنا جائزة أو أن أخذنا ركعة خامسة؟ والله ما نعرف. يا شيخ
1: البعض أتى بركعة والبعض سلم مع الإمام.
3: لا، اللي دخلنا إحنا الأربعة خمسة دخلنا ما سلمناش مع الإمام. قمنا وبعدين سلمنا، أعطينا بركعة ثانية.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك، شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم يا بلال.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يسعدك، كيف حالك شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: عندي سؤالين بدي اسالك. هسه انا زوجتي جاي على ولادة.
1: بالسلامه ان شاء الله.
4: بضبط انا العقيقه اذبحها على طول ولا لازم اسبوع، يعني فرض اسبوع، ولا عادي ما بجوز اني اذبحها على طول؟ وعندي سؤال ثاني اذا سمحت. هسه انا بدي اتصدق من راتبي، بتزبط الصدقه هاي انه اروح اشتري العاب او هدايا لنادي سيفي عندنا بالمسجد لحفظة القران طلاب صغيره، انه اعطيها للشيخ يعطيهم للاطفال تشجيع انه يكملوا في المسجد؟
1: نعم، هي صدقه.
4: يعني انا حابه هيك تكون صدقه بس ما بعرف اذا بتزبط او لا.
1: صدقه ليست زكاه مال وليست بديل عن العقيقه.
4: لا، هسه انا من راتبي، هي صدقه عن راتبي.
1: الله يتقبل. نعم، بس هو للتوضيح. الله يتقبل. تسمع الاجابه ان شاء الله. وبالسلامة لزوجتك. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم، يعطيك العافية يا
1: أخوي. الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يعطيك العافية، أنت بخير.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يسعدك. شيخ يا أخوي بدي أسألك، أنا عندي بالتلفون المقطع الصوتي ما يعطيني مثلا تسجيل مقطع صوتي، يعطيني تسجيل الأغنية. تمام؟ فأنا عندي مقاطع قرآنية يعني صور وآيات التلفون، فلما اجي اشغل يعطيني تشغيل الاغنيه، ايقاف الاغنيه.
1: نعم.
5: فحاب استفسر شو الاجراء، يعني شو
1: طب هو ليس سؤال فقهي، يعني هي موضوع صيانه
0: تقني.
1: تقني نعم.
5: التلفون يعني ما اقدر اغير من مقطع صوتي.
1: انا فاهم، ما رحت على محل صيانه؟
5: لا، هذا هو بالنظام التلفون، يعني هذا نظامه هو من الشركة، ما يعني صعب تغييره، زي ما تقول تطبيق ثابت بالجهاز صعب تغييره، مثلا من مقطع من أغنية لمقطع صوتي هيك يعطيني.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يسعدك يا شيخ.

0: الله يبارك فيك
1: الله يسلمك،
0: حبيبي يا شيخ.
1: حياكم الله. السؤال الأخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله،
2: معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
2: سيدي عندي سؤالين.
1: تفضل. السؤال الأول،
2: السؤال الأول إنه إذا واحد مر على قرية قال يحرم علي بنات تاي القرية كاملة، شايف؟ والسؤال الثاني، واحد
1: طيب
2: سلم مثلا
1: حرم،
2: خمس،
1: ماذا يقصد؟ في هو متزوج؟
2: يحرم الزواج منهن.
1: هو متزوج؟
2: هو قد يجوز متجوز أو مش متجوز. أنا سمعت يعني السلافة من شيخ زمان والله، يعني أيام قبل كذا سنة، بس تذكرت قلت قلنا لها سيدنا الشيخ.
1: طيب السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني، إذا واحد سلم على بنت خالته مخامسة أو مباوسة عمرها بال50 وأنت عمرك بال70، وقلنا أنت مقام أختي أو مقام أمي وزي هيك، شو حكمها يعني؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
1: عفاك الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله سيدي.
1: الأخت حسب السؤال تقول، يعني تتحدث عن الوالد ترك أو قام بترك أبنائه وهم صغار، والآن هم لا يتواصلون مع والدهم أو مع أبيهم، هل هذا يعتبر عقوق؟
3: بداية نحن نوجه رسالة إلى الآباء وإلى هذا، خاصة إذا كان إن شاء الله بسمعنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني بكفيك إثم أنك أنت ترمي أولادك ومن تداري عنهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هذا أيضا معنى آخر للنبي عليه الصلاة والسلام. فكما هناك عقوق من الأبناء للآباء، فأيضا الصورة قد تعكس في كثير من الأحيان أن الآباء يعقون أيضا أبنائهم. وهذا كما نذكر دائما في فتاوانا، أن هذا التقصير من الوالدين سواء كان من الأب أو الأم، هذا لا يعتبر سببا لأن عق آبان. فإذا كان يعني لا سمح الله كما ذكر السؤال بناء على السائل أنه أضاعهم وتركهم وقصر في حقوقهم المادية وفي النفقات، وصار عمر الواحد فيهم 40 سنة وهو يمكن يقول لك إذا مر ما بعرفناش، فهذا كما هو هذا يأثم هذا الأب بهذا التقصير وهذا التضييع. أيضا هذا ليس مدعاة للأبناء ولا بحال من الأحوال أن يقصروا مع هذا الوالد. وهي كما ذكرت كانوا يزوروه كذا، هو يطردهم يعني يقول أنا ما بدي أشوفكم، فهم يفعلون الحد الأدنى من البر، يعني لا بد لهم لو يتصلوا معاه وما ردش عليهم خلاص، هم يعني أقاموا الحجة على أنفسهم إنه إحنا الذي نستطيعه من البر قمنا فيه، وأنت اللي رافض هذا المعنى. فأنا أوجه هؤلاء الأبناء إنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى في والدهم على ما فعل من التقصير وغيره من تقصير في النفقات وغيره، ولكن يحاول بقدر المستطاع وأن يقوموا ببر هذا الوالد.
1: نعم، يعني نذكرهم بقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطحهما
3: وصاحبهما في الدنيا معروف.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخير، يعني الموضوع دقيق دكتور، يعني هو أدرك الإمام في الركوع، حسب السؤال أدرك الإمام في الركوع لكن أتى بخامسة.
3: هو قاعد بقيس اللي سأل، هم فاتوا 5، هو بقيس 5 على على على نفسه. فأنا الواضح أنه البعض منهم اللي راحوا فكروا حالهم لم يدركوا ركعة، وجابوا ركعة اللي هي اعتبروا أنها فاتتهم. ممكن أنه لما دخلوا كانوا عند تكبيرة الإحرام، هم رأوا الإمام وهو بدأ بالرفع، فهذا كل يقيس على غلبة ظنه. فإحنا يمكن فتنا مع بعض، واحد أدرك الإمام وهو راكع حالة أنه ثابت في ركن الركوع، وممكن الشيخ محمود فات وتأخر شوي، فهو لما قال الله أكبر شاف الإمام بدأ إيه؟
1: رفع من الركوع.
3: فهذا كله يعني إحنا ما بنقيس 5 على بعض، فهو قاس حاله على الخمس
1: كحالة دكتور. إذا أدرك الإمام في الركوع وأتى بركعة،
3: إذا أدرك الإمام في الركوع وأتى بركعة فهذه صلاته باطلة، لأنه زاد ركعة لا داعي لها، يعني الصلاة رباعية وإحنا زدنا ركعة بدون ضابط ولا بدون سبب، فهذه تبطل. أما

0: إذا غلب على ظن كل واحد فيهم أنه لم يدرك فأتى بهذا الركوع بناء على غلبة ظنه فصلاته صحيح، وكل واحد يأخذ حكم منفرد، يعني ما بنعطي الخمسة
1: نفس
0: نفس
1: الحكم.
0: الحكم.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم يسأل عن حكم العقيقة، وهل يشترط تذبح في اليوم السابع؟
0: نعم، وقت العقيقة يعني هي سنة مؤكدة عن النبي
1: حكم
0: صلى الله
1: العقيقة
0: عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ووقتها يبدأ بعد الولادة، يعني مجرد أن هذا المولود ولد فهذه تكون العقيقة، ولكن يسن لمن أراد أن يحقق السنة يسن أن تكون على اليوم السابع، هذه سنة،
1: سنة
0: ولكن لو قدمها ذبح بعد أول يوم بعد ثاني
1: أو
0: يوم
1: أخرها.
0: أو أخرها عن اليوم السابع فهذه كل إن شاء الله يكون وقت، ولكن الأفضل والسنة أن تكون اليوم السابع أو 14 أو 21، فهذا الجواب.
1: جزاكم الله خير. الفكرة أو المبادرة جميلة فضيلة الدكتور، يعني جزاه الله خير. كشكل أو نوع من أنواع الصدقة أو شكل من أشكال الصدقات، توزيع هدايا على الأطفال دور القرآن في المساجد.
0: نعم، هو هذا يعتبر من الصدقات، يعني كل ما يخرجه الإنسان ويريد به وجه الله سبحانه وتعالى من غير الزكاة أو الواجب فهذا كله يدخل في باب الصدقات. والآن الصدقات يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا باب الصور والأشكال والتذوق والتنوع في كل هذا الباب، فلك أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بأي طريقة أنت تراها، وهذا يدخل في باب وتعاونوا على البر والتقوى، لأنه إعانة لأبنائنا وتشجيع لهم على القرآن الكريم والذهاب إلى المساجد وإلى المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، وأيضا يدخل في باب إنه أفضل الصدقة سرور تدخله على قلب مسلم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نريد توجيه من فضيلتكم حسب الأخ المستفتي، نظام التليفون أو الهاتف يعني تشغيل الأغنية، هو الآن يريد أن يستمع إلى قرآن كريم أو إلى حديث نبوي شريف. الموضوع
0: بطلع ما
1: تقني، لكن ما توجيهك دكتور؟
0: انا بشكر انه هو له ذوق مع الادب مع الله سبحانه
1: أكيد
0: وتعالى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، فهو عنده يعني يتحسس لما يدخل مثلا على مقطع قراني ويكتب له تشغيل الاغنيه او فهذا هو التحرج عنده، فنحن نقول له اذا استطعت تغيير هذا التقني والترتيب والضبط بأي محل فبها ونعمة، ما استطعت فلك إن شاء الله تأخذ على أجر النية، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، وجزاك الله خير على حرصك وأدبك مع القرآن.
1: جزاكم الله خير. أنتم كذلك دكتور. الأخ محمد العتوم، شخص قام بتحريم بنات قرية معينة على نفسه.
0: هذه مسائل التحريم كما هو معلوم هو يراجع فيها الإفتاء، فإذا كانت مسألة حقيقية ليست افتراضية، يعني ممكن البعض فيما مضى من بعض أهل القرى أو غيره يعني يدخل على يكون متهاوش معهم ولا عنده مشكلة معهم فبيحلف يمين أنه ما يتزوج منهم، فهذا أعتقد هذا الذي حدث، فإذا كان فعلا يريد الزواج من نساء هذه القرية فعليه أن يراجع أقرب مفتي له ويعطيه الفتوى في هذا الباب إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. العلاقة مع بنت الخالة دكتور.
0: نعم، يا بنت الخالة ليست من المحارم، يعني هي ليست محرمة عليه، وبالتالي يجوز له الزواج بها، وعليه يحرم عليه السلام باليد أو ما بعد ذلك مما ذكره السائل، ولكن مثل هذه هي من الرحم ويسلم عليها السلام عليكم كيف حالك وبطمن عليها في ضمن الأدب المشروع، ولكن يحرم السلام باليد أو ما بعد ذلك كما ذكر السائل.
1: العمر حتى لو كان أو السن.
0: هو الناس يعني موضوع السن مرات بسبب إشكال لهم، لا علاقة للسن في الحكم الشرعي، فوإن كانت كبيرة هو بطمن عليها وبسأل عنها ويبرها في ذلك، لأنها يعني لها عليه باب الصلة، ولكن يعني يبتعد عن موضوع المصافحة وغير ذلك.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. 47 47 201، 47 47 202، هاتفاء البرنامج.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله يا شيخ ودنا توجيه من المفتي.
1: تفضل.
2: الزرع الشعير،
1: نعم،
2: ناس بقول ما عليه زكاة وناس بقول هذا بعد، وربنا احنا كرمنا السنة واعطانا مطر ما عمرنا شفناه الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين.
2: والناس ما عليه زكاة. توجيه من هذا الشيخ،

0: وسؤال ثاني، بصير نطلع بدال الشعير؟ لانه اللي بتعطيه شعير وقت يسوي فيه، بصير تعطيه بداله مصاري؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا يا شيخ.
1: حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أسأل حضرة المفتي سؤال لو سمحت.
1: بكل سرور، تفضل سؤالك.
2: بدي أسأل، هسه أنا بتبع نظام غذائي اسمه نظام الطبيبات.
1: نعم.
2: الآن كنفس بشرية بتشتهي بعض الأكل، ومع ذلك يعني بحاول ما بتجنب هذه الأكلات.
1: نعم.
2: هل هذا الأمر بحاسبني؟ هذا الأمر بحاسب الإنسان؟ يعني أنا بشتهي بعض المأكولات لكن
1: تسمع، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك. شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم.
1: الله يسلمك، حياك
3: حياك
1: الله.
3: الله سيدنا الشيخ، الله يبارك فيكم. شيخ حبيبي، أنا بغسل أموات، تمام؟
1: نعم.
3: فمرات من باب العظة والموعظة بقعد مع يعني الناس اللي بقعد معهم أقاربي كذا، بيسألون شو عندك حسن خاتمة وسوء، يعني حسن خاتمة أو قصة سوء خاتمة، بذكر قصص بدون ما أشير، يعني أشير الأشخاص بذاته أو حد ذاته. ففي ناس يحكوا لي حرام وفي ناس يقول لي ما بيصير، فبدي اتاكد من سماحه الشيخ حكم الشرعي في هذا الشيء. الله يبارك فيكم.
1: من باب العظة يعني.
3: باب العظة والموعظة. نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يبارك فيكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله.
4: شيخ بدي أسألك سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
4: الله يجزيك فضلك. أنا زلمة متزوج مرة ثانية، والآن في خلاف بين زوجتي وأولادي، وأنا عندي شقة وابني كان ساكن فيها، وأنا
1: في
4: طلعت
1: خلاف بين أبنائك؟
4: ابني ومرت المرة الثانية يعني.
1: نعم.
4: والآن زوجتي الثانية رافضة إنه ابني يسكن عندي، رغم إنه عندي شقة وابني كان ساكن فيها. صار شوية خلافات وطلعت ابني من عندي، والآن ابني وضعه سيء يعني وصد سيء ماديا.
1: نعم.
4: فمش عارف شو أعمل يعني. زوجتي مش متقبلة أي موضوع، حتى امبارح ابني امبارح يعني حتى
1: الشقة منفصلة،
4: الشقة منفصلة سيدي، بمدخل مستقل، ولكن في بيت درج، إن يعني إن
1: الدرج مشترك.
4: لا إحنا إن مدخلين، مدخل من ورا ومدخل من قدام، يعني بتقدر تطلع وتفوت وتجي من
1: نعم.
4: قدام يعني، عارف كيف. فالآن هي مش عارف أنا يعني اهدم بيت احساب بيت ولا شو اسوي، وهي مش متقبله الفكره. حتى ابن امبارح مرض وصار عنده وجع في صدره وايده وكذا،
1: ابنك متزوج عنده عائلة وأسرة؟
4: متزوج وعنده عائله، هي حاطه حصات المرض اللي عندما انت عارف سواليف النسوان هذه ما بتخلص. فمش عارف والله، بدي تفيدوني، الله يجبر خاطرك، ومش عارف شو اعمل يعني. وضع ابني المادي كل ماله بالدهور، وانت
1: تسمع
4: عارف
1: توجيه إن
4: اجرات
1: شاء الله من الدكتور.
4: اجرات للدكتور أجرت البيوت، ما أنت عارف يعني وضعه مش متحمل يعني.
1: تسمع توجيه من الدكتور إن شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
1: عفاكم الله.
5: بدنا توجيه من دكتورنا الشيخنا الفاضل.
1: تفضل.
5: في بعض مساجدنا في شفا بدران، بدون ذكر أسماء ولا ما ولا،
1: نعم،
5: بتكون قاعدين بالكراسي الخلفية وزلم كبار ومتعلمين، وبكون يحكوا بالخطبة. يعني شيخنا الفاضل دائما يعني بوجه الناس بالخطب، وما تحكوا يا جماعة. طب إذا الكبار بيحكوا، طب ما بالك بالصغار؟ فهاي مشكلة صار لنا سنة كاملة ببعض مناطقنا بشباب أدران بالمساجد، كبار كبار يعني زلم كبار ومتعلمين بيحكوا، يعني ما بعرف. فبدنا توجيه من حضرتكم.
1: تسمع توجيه إن شاء الله.
5: إن شاء الله
1: تسمع توجيه.
5: السلام
1: أبشر.
5: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
6: الله يعطيك العافية سيدي.
1: يسأل الأخ الكريم عن زكاة الزروع.
6: نعم، بالنسبة لزكاة الزروع والثمار فيها تفصيلات كثيرة، وهذا يبحث في أبواب الفقه، وعند الإمام أبي حنيفة وآتوا حقه يوم حصاده.
1: نعم.
6: فكل ما تنبته الأرض فهذا مما يجب فيه الزكاة. وعند الشافعية تفصيلات كثيرة ما هي الأصناف التي تجب عليها، ولكن مع تحديد الأصناف أيضا يوجد عندنا النصاب، وهو 5 أوسق، وهي تقريبا 600 كيلو إجرام. الآن هو يسأل عن
1: شعير. يسأل.
6: نعم، هو شكله بحصد شعير، فبقول لك أنا بدي أعطي الناس يعني شعير شو بدهم فيه. إذا كان
1: إخراج
6: يعني
1: البدل.
6: نعم، إخراج
1: قيمة.
6: البدل أو القيمة. نعم، إذا كان الناس مثلا أنت في قرية أو في بادية ويحتاجون إلى مثل هذه

0: الأصناف من الطعام كالقمح والشعير يعطى. إذا كان يعني غير محتاجين كأهل المدن وغيره، فهذا يجوز لك أن تستبدله بالقيمة، يعني كم قيمة هذا الشعير، ويعطى ويخرج قيمة إن شاء الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. هل يأثم الإنسان إذا يعني حرم نفسه من طعام أو شراب اشتهاه؟
0: لا، هو لا يأثم. يعني في إيش الآن، في ترتيبات الرجيم أو تخفيف الوزن، أو حتى بعض الناس يعني اللي بيكون عنده سكري أو ضغط أو بعض الأمراض، يعني الأطباء بيعطوه يعني إيش اسمه الحمية، بيقول لك
1: نعم،
0: مثلا لا تأكل أشياء،
1: نظام غذائي
0: نعم،
1: معين. نعم،
0: الأنظمة الغذائية المعينة عن طريق الأطباء الثقات، فهذا لا يعني لا يأثم به الإنسان، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. مغسل الموتى أو يقوم على تجهيز الموتى، يقول هو أحيانا يتحدث من باب العظة والموعظة دون ذكر أسماء، يعني إذا رأى يعني علامات أو إشارات حسن أو سوء خاتمة.
0: نعم، هو الأصل في المغسل كما ذكر فقهاؤنا أن يكون ثقة أمينا لا يتحدث بما يراه، فالأصل في مغسل الموتى سواء كان هي مهنة له كالسائل، أو يعني أي حد بغسل في معرض الحياة في مرة مرتين أو إلى آخره، فالأصل كما ذكر الفقهاء إنه الذي يكون في المغتسل ألا يذكر إلا إذا كان خيرا، إذا كان في إشي خير والله بذكر، كان منور وجهه إلى آخره، ولا يجوز تحديد الناس انه والله شفنا عليه كدمات. مرات بنسمعها بتكون قاعد في عزاء، بقوم واحد وغسلنا واحد ولقينا فيه كدمات، وجهه ازرق، قد يكون هاي ليست من سوء الخاتم، احنا عندنا مشكله
1: مرض،
0: ايضا،
1: نعم ممكن يكون
0: نعم
1: مرض.
0: ممكن يكون الجلطه، الله يعافينا جميعا، فهو مات في بسبب مثلا جلطه، هذه الجلطه تؤثر على الجسم، بصير ازرق، مرات بصير فيه احمرار، فهذا ليس من سوء الخاتم. لذلك يعني الدمج بين القضايا العلميه وبين مسألة إنه هذا سوء خاتمة، طيب مين اللي قال لك إنه هذا أصلا سوء
1: نعم،
0: خاتم؟ يعني أيضا هذا مما أيضا يتساهل به بعض إخواننا من أهل الوعظ، لذلك نحن نقول الأولى الستر وعدم الحديث عما يحدث، ولا أن نسقط ما بعض المشاهدات التي نراها لها تفاسير طبية أن نسقطها على سوء الخاتم. فأنا أنصح مثل هذا الأخ ألا يتحدث بما يراه من الميت وأن يستر عليه، فإن كان رأى أشياء خيرة إيجابية مما يظنه هو من يعني خير الطالع فيذكره، أما ما دون ذلك فيستر عليه حتى ولا يذكره.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ المستفتي يريد توجيه من فضيلتكم، يعني يتحدث عن زوجته الثانية ترفض وجود ابن هذا الرجل في عمارة، يعني كما أشار الأخ يعني هي شقة مستقلة ولها مدخل خاص.
0: يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق البشر جعل لنا قانون اللي هو قانون ربنا، فإذا احنا بنقول سمعنا وأطعنا، الزوجة الأولى قالت سمعنا وأطعنا، والثانية قالت سمعنا وأطعنا، والزوج والأبناء اتقوا الله سبحانه وتعالى في ظل هذا القانون اللي حطه ربنا سبحانه وتعالى، الناس كلها بترتاح. أما إذا كل واحد فيه بده يسوق يقيف قانون على كيفه، ومرات يعترض من حيث يعلم أو لا يعلم على حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني بصير عنده تعسف في استخدام الحق. وبالتالي نحن نوجه مثل هذا الأب أنه بما أن هذه الزوجة الثانية لها كل الكرامة والاحترام والحقوق إلى آخره، بما أنها لا تتأذى من ابنك، يعني هذا الابن هو في شقة مستقلة كما ذكر السائل، ولها باب
1: مدخل
0: مستقل
1: مخرج،
0: ومدخل
1: نعم
0: مستقل، يعني فما هو الأذى الذي يتصور على مثل هذه الزوجة؟ فنحن نقول أن كل واحد فينا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. فالآن أنت لك أن تسكن يعني ابنك في هذا البيت وهذه الشقة، وتخفف عليه من أعباء الحياة ومن دفع الإيجارات المرتفعة اليوم، وهذه الزوجة ليس لها أي حق مطلقا في باب انها تقول لك طلعوا من البيت، هذا ليس شأنه، انت شأنك تقعدي في بيتك معززه مكرمه، لك كامل الحقوق، لا يتعدى عليك اي احد لا بإيذاء ادبي ولا ضرر لا معنوي ولا مد، اما ما دون ذلك فليس لك فيه حق، وهذا الجواب بناء على ما تحدث به المستفتي.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية.

0: الحديث أثناء خطبة الجمعة.
1: الحديث يعني خلال خطبة الجمعة يتردد بين الفقهاء بين الحرمة والكراهة، وجمهور الفقهاء على حرمة الحديث أثناء الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني كان ناس مرات المسجد هو حصى، الخطيب قاعد بخطب الجمعة كان يعني يلعب فيها الحصى زي اليوم في المسبحة. اليوم كمان وإحنا مرات بعض الناس بيقول لك كانوا يلعبوا على التليفون وانت في الخطبة، يعني في ناس بيكونوا على التليفونات. فيعني هاي كلها من يعني إضاعة لشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. هاي خطبة الجمعة كلها عبارة عن ربع ساعة ثلث ساعة، في كل أسبوع بنحضرها مرة واحدة، نسمع فيها آية من كتاب الله، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، توجيه، موعظة، قصة، ترغيب، ترهيب. إذا لا نضيع أجرنا، إحنا إجينا من البيت وتركنا البيت وجينا ومشينا حتى نقعد في الجامع، بعدين نجي نسولف. يعني المسجد هو ليس ديوان للقصص والحكاية، خاصة في خطبة الجمعة. فنوجه إخوتنا أنه لا تضع أجرك يوم الجمعة بالحديث، الله بعينك تضبط أمورك ربع الساعة اللي بخطب فيها الخطيب أو ما زاد على ذلك بقليل. فالحديث أثناء الخطبة يعني جمهور الفقهاء على التحريم، بمعنى تأثم وتضيع عليك أجر الجمعة. يعني هي فقط تسقط عنك الواجب، ولكن إحنا ما بدنا نسقط الواجب، إحنا نريد أن نأخذ أجر الجمعة كاملا.
0: نعم، في هذا السياق أيضا فضيلة الدكتور، يعني أنه نريد توجيه منكم، يعني حتى غير الجمعة دكتور، ربما البعض يشوش، يعني بعض رواد المساجد، من يعني مثلا يكون مشغول بالصلاة أو مشغول بالذكر أو مشغول بقراءة القرآن، والبعض يعني مشغول بالحديث، فيشوش على هذا، على قراءته وعلى صلاته وعلى ذكره وعلى ورده
1: نعم، النبي عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام
0: عليه
1: يقول:
0: وسلم.
1: لا يشوش قارئكم على مصليكم. يعني شوف، أنا قاعد بق اثنين في عبادة، واحد يقرأ القرآن وواحد بصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: يعني أنت اللي قاعد بتقرأ، يعني لا تشوش على هذا الخشوع والذي هو فيه. فكيف بمن يعني، نعم مرات بنشوف في بعض المساجد يعني بعض إخواننا بيجلس مثلا بين المغرب والعشاء، يعني هو شارد من هالحياة ومن هالدنيا، يعني بده يقعد بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إما يريد أن يتفكر. ناس بقرأ قرآن، ناس بيصلي، ناس يذكر الله سبحانه وتعالى. يعني فهذه الساعة، يعني البعض أيضا يريد أن يجلس في المسجد ويأخذ أجر الاعتكاف، ماشي الحال، ولكن بظل بين المغرب والعشاء مثلا هذه الفترة الأكثر، يعني مساجدنا تكون فيها كثير من الناس، بظل يسولف وبيفتح ديوان هون في الزاوية، فيؤثر على الناس اللي بتصلي وعلى الناس اللي بتقرأ قرآن وعلى الناس اللي بتذكر ربنا. فنحن نوجه إخواننا أن هذا المسجد لم يجعل للكلام، إنما جعل لعبادة الله سبحانه وتعالى.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية، جزاكم خير، أذكر نفسي وأذكركم بالصلاة على النبي.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: سؤالين بعد إذنك، في سؤال أنا سألته بس والله ما سمعت الجواب. هسه في نسوان سنتين كل واحدة رضعت ابن للثاني. واضح؟
0: نعم.
2: وفي عندهم أولاد ثانيين. هسه كل الأولاد هيك تحرموا على بعضهم، ولا بس كل واحدة اللي رضعت مثلا ابن الثاني، ولا بس اللي راضع؟
0: تسمع
2: السؤال الأول.
0: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني بعد إذنك، هسه مثلا أنا خالتي عمتي بنت أخوي بنت أختي، إذا بفوت عليها مثلا بسلم عليها سلام، والمباوس اللي معروف هذا عندنا بالمثل، إلا أبوس على خدها كذا هيك، يعني السلام العادي ما بجوز، لازم أبوسها على راسها بس، ما في بوس الخد،
0: تتحدث
2: هو
0: عن
2: السلام.
0: تتحدث عن خالتك وعن عمتك؟
2: خالتي عمتي بنت أخوي بنت بنت اختي محارمي، يعني هسه لما فوت عليها الدار
0: طيب،
2: اسلم
0: تحدث
2: عليها
0: انت، كلهم اللي ذكرتهم محارم،
2: كلهم محارم.
0: تسمع
2: طبعا
0: الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، جزاك الخير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: انا بدي اسأل سؤال،
0: تفضل.
3: سؤالين.
0: السؤال الأول.
3: عندي جدتي لحد كبير بالعمر، عمرها 90 سنة.
0: نعم.
3: فمرات هي بتضيع، يعني بتغيب

0: بتضيق في مخها، بتصلي بدون وضوء، بتصلي عكس القبلة. إذا بنيجي بدنا نساعدها، بدنا نحممها، بدنا نفوتها على الحمام أجلكم الله، بتصير تسب، بتصير تغلط، بتصير تدعي دعاوي، بتصير تدعي يعني
1: نعم.
0: دعاوي كثير.
1: طيب
0: فبدي أسأل شو
1: طيب العقل مناط التكليف، العقل موجود أم لا؟
0: هسا، مش دائما،
1: طيب
0: مرات
1: السؤال
0: تكون موجود وما شاء الله

0: صلاة الظهر بلحقها قبل العصر، مرات الظهر والعصر والمغرب، مرات لا بصحى بصلي كل صلاة بوقتها حسب اني روحت من الشغل تعبان او تأخرت بالنوم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: ماشي، يعطيك العافية.
1: عافاك الله. اتصال أخير.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية شيخنا الفاضل.
1: الله يسلمك ويعافيك.
0: في سؤال بس على السريع لو سمحت، الله
1: تفضل.
0: يجزيك خير. هل يجوز إخراج زكاة للابن الغير متزوج على أساس يتزوج يعني؟
1: الابن غير المتزوج.
0: نعم.
1: طيب.
0: الله يجزيك خير. أي استفسارات
1: طبعا
0: يعني حاجة تذكر شيخنا؟
1: الأب نعم الأب.
0: من الأب، الأب بده يخرج بالزكاة، هل يجوز إخراجها للابن؟
1: نعم.
0: الله يجزيك خير شيخنا.
1: حياك الله.
0: شكرا لك، شكرا شيخ.
1: حياكم الله. في اتصال أخير. طيب. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسأل الآن عن العلاقة، الآن يتحدث عن امرأتين كلاهما أرضعت ابن الأخرى، الآن العلاقة العلاقة مع بقية الأشقاء والأبناء.
2: نعم سيدي، بالنسبة للإرضاع نحن من المعلوم لا نجيب في قضايا الإرضاع الخاصة، إنما مسائل الرضاع هذه لا بد فيها من حجة إرضاع، وهذا من اختصاص المحاكم الشرعية لما يترتب عليه من حرمة نسب ومن أحكام أخرى.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني موضوع الرضاع، فلان رضع من أخوه وإلى آخره، هذا لا يفتى على القنوات ولا على الإذاعات، إنما هذا يحتاج إلى صاحب العلاقة والسائل أن يذهب إلى المحكمة الشرعية ويسأل القاضي الشرعي ضمن حجج الرضا. ولكن نحن نجيب كسؤال عام،
1: إجابة عامة.
2: نعم،
1: نعم
2: إجابة عامة في هذا الباب، نقول أن الطفل الذي رضع، نقول عنه سين مثلا بدون اسم، من امرأة فلانة صاد، هذا الطفل الذي رضع يصبح ابنا لهذه العائلة، هاي القاعدة.
1: نعم.
2: إذن هذا سين الطفل الذي رضع من هذه الأم المرضع اللي صارت
1: صاد.
2: أمه في الرضاع صاد، هذا يصبح داخل العائلة، بصير ابن للعائلة كاملة.
1: جميع أبناء صاد
2: نعم
1: إخوة لها.
2: نعم، هو يصبح ابن للعائلة، فكل من يوجد في هذه العائلة يصبح ابنه. أما إذا كان هناك سؤال خاص في قضية الإرضاع فهذا من اختصاص أصحاب الفضيلة القضاء الشرعيين في المحكمة
1: والعكس
2: الشرعية.
1: أيضا نفس الحالة.
2: نعم،
1: دكتور،
2: نعكس السؤال على المرضع الأخرى التي سأل عنها.
1: جزاكم الله خير. تقبيل المحارم،
2: هو يمكن الأخ اختلط على السؤال الذي سبق، الذي سبق هي ليست من المحارم.
1: نعم.
2: يعني الذي سأل لا أعرف
1: عن
2: هو
1: بن خال عن ب...
2: نعم بنت
1: حدث عن
2: خالته،
1: من خالته،
2: بنت خالته هي ليست
1: بنت خالته
2: محرما
1: بنت
2: له.
1: عمته. نعم
2: نعم، ليست محرما له، فقلنا له بحرمة المصافحة أو التقبيل. أما المحرم التي لما سألته قال نعم هي محارم، خالته وعمته وإلى آخره، فهذه لا، هذه محرم وهي من المحرمات مؤبدا، فبالتالي نعم يجوز مصافحتها وغير ذلك، لأنها تعتبر محرما شرعيا لك.
1: الأخ الكريم يعني نسأل كبيرة في السن والقدر أيضا، نتمنى لها دوام الصحة والعافية. يسأل عن الآن موضوع الصلاة والوضوء، أحيانا يعني العقل يعني يكون
2: بتكون واعية
1: ومدركة، وأحيانا لا غير ذلك.
2: يعني نحن نقول مثل هؤلاء الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى أن يردوا إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هذه تحتاج إلى مراعاة، فإذا كانت في لحظة وعي فهذه نتلطف معها في الأحكام الشرعية من صلاة أو من غيره. أما في حال فقدها فلا، يعني فلما تكون هي مش عارفة أصلا شو هي، فمرات بتقول لك بتصلي بدون وضوء، هذه أصلا سقط عنها التكليف في هذه اللحظة، وبالتالي نحن لا نشد عليهم. يعني بعض إخواننا بشوف بيكون والده مثلا وصل إلى عمر مرات لا يدرك الأشياء، لا يدرك قديش عدد الركعات، لا يدرك مثلا إحنا في رمضان ولا في غيره، فمثل هذا نتلطف معه ولا يعني صليت يا حج، خلص صليت، هو مش واعي ولا عارف، هو في لحظة فقد عقله، لا بدك تصلي، وبظل يقول له بدك تصلي، فقد يعني يؤدي به إلى أنه لا سمح الله يخرج منه لفظ يعني من الألفاظ غير المحمودة، وبالتالي حتى هي هذه الحج اللي سألوا عنها يعني في لحظات بتسب وإلى آخره، هذا كله معفو عنه ولا شيء عليها، لأنها يعني خارج حكم

0: هم التكليف. فالخلاصة أننا نتلطف معها في حال التكليف، نتلطف معها في الأحكام، صلت مثلا عبدت ربنا سبحانه وتعالى، في غيره في حال عدم وجوب الأحكام عليها فهذه لا نطلب منها شيء، ونعتذر لها مما يخرج منها من كلمات أو من ممكن تسب أو تشتم أو إلى آخره، فهذه كله إن شاء الله معفو عنه.
1: معفو عنه على الإطلاق دكتور؟ يعني الآن بالفترة هذه إذا عادت إلى وعيها وإدراكها تطالب مثلا بقضاء صلوات إذا كانت
0: لا، حال الفقد هذا ليس عليها شيء وليس عليها قضاء، يعني حال فقد العقل هذا لا يطلب منها لا في الحال ولا أن تقضي، إنما لما تكون واعية نطلب منها إنها تصلي الصلوات الخمس.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، يعني بحكم عمله يعمل بالليل فينام أثناء النهار فتفوت صلاة الظهر والعصر وأحيانا المغرب، كيفية الصلاة دكتور؟
0: لا، هو الأصل أن يحافظ على الصلاة،
1: وهل
0: وبالتالي
1: يعذر؟ هل هذا يعتبر
0: لا،
1: مبرر؟
0: الأولى فيه أن يرتب وقته، فمثلا يعني بنام قبيل صلاة العصر مثلا في 10 دقائق، بصحى بصلي صلاة الظهر في وقتها. ولكن إن
1: آخر
0: فاتته،
1: وقتها.
0: نعم، إن فاتته يعني ما قدر، ظل نايم، فهذا مما يعذر به، ولكن لا يعتاد على ذلك، فهذا يقضي الصلوات ويسن له الترتيب. فمثلا فاتت الظهر والعصر، يسن له أن يصلي الظهر أولا ثم العصر، ونسأل الله لنا ولكم القبول إن شاء الله.
1: اللهم آمين. إلى هنا إخوتي الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا، أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
0: حياكم الله، سيد الله يكرمك.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادا، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادا وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. لا.

0: أم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق

الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا.

بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا

إنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا

ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم

نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى

ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب

لله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا

بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا

لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.

ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما

مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا

تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما

الرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا

عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب

اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.

ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته

حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه

خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.

حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.

أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عبد

0: تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: وين صافي؟

0: يا زلمة،
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني إياه جارنا بمطبخ بيته الجديد امبارح ما بتحكي هيك.

0: كنت تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا: مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقلنا إن قصة موسى هنا اكتفي فيها بأمره مع فرعون فقط، واكتفي في قصته مع فرعون بعدد الآيات والسلطان المبين، ثم انتقل إلى النهاية في الآخرة فقال: يقدم قومه يوم القيامة. والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة أن موسى كان له رسالتين: الرسالة الأولى مع فرعون، والرسالة الثانية مع بني إسرائيل. ولذلك سيأتي في آخر السورة ليقول: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الكتاب يعني التوراة. يبقى إذن قصته مع بني إسرائيل تأتي فين؟ بعد الكتاب اللي هو التوراة. قول الله يقدم قومه يوم القيامة لأنه كان القمة وكانوا التابعين، فهو اللي يبقى الأول. وقلنا: ويوم نحشره إيه؟ من كل أمة منهم فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إلى آخر الإيه؟ وثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه؟ ليكون عبرة لمن خلفه. ما دام كانوا تابعين له في الضلال يبقوا تابعين له في إيه؟ في النكال أيضا. يقدم قومه يوم القيامة، وقلنا فأوردهم، قلنا إن الورود بيأتي بمعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب من الماء. ولكن التحقيق أنك إن أردت الورود إلى الماء فقط تقول إيه؟ ورد يرد ورودا، وإن أردت منه الشرب ورد يرد وردا، يبقى وردا تشرب بقى، بدليل أن الحق سيقول: بئس الورد المورود. بئس الماء حين، ولا هو بئس حين يرى الماء، ولا لا بئس ساعة ما إيه؟ يبقى إذن فيه ورود وفيه إيه؟ قول الله: وإن منكم إلا واردها، يعني هتروحوا تشوفوها عشان تعرفوا نعمة الإسلام نجاكم من إيه. بئس الورد، يبقى كلمة بقى الورد تطلق على الإيه؟ على الشرب نفسه من الإيه؟ من الماء. وقد تطلق كلمة الورد على ذات الواردين. هناك يقول إيه؟ ويوم نسوق المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبقى إذا مرة يطلق الورد على الشرب من الماء، ومرة يطلق الورد على مين؟ على نفس الواردين. الورد للماء ده ساعة الواحد بيشوف المية وعايز يرده، ما المقصود من فرحته بالماء أولا ثم بورده وشربه ثانيا؟ لا شك أن عنده ظمأ يريد أن يرويه، وحرارة كبد يريد أن يبردها. فلما يجي يقول بئس الورد، نقول له: الله، بئس الورد ازاي؟ نقول له: ده بيتهكم بهم، ما دام هيروحوا النار ده النار هتجيب لهم حرارة أكتر. طب الورد بيروح للمية، ربنا جاب ليه بئس الورد المورود دي؟ قال علشان يعمل عندهم إيه؟ ساعة ما يسمع كلمة ورد دي يجي بباله إيه؟ ري الظمأ وإبراد الحرارة، وبعدين يكون هيورد النار، تبقى مصيبتين اثنين: أنه أطمعه أولا ثم أيأس. زي إيه مثلا؟ زي ما قلنا: وإن يستغيثوا. ساعة ما تسمع يغاثوا تفهم إن في فرج جاي له، وبعدين يقول لك يغاثوا بإيه؟ بماء كالموه، ليبقى تهكم بهم.

ولا مش تحكم؟ تحكم ولزم. تيجي تقول له مثلا، افرض ان واحد مثلا قال للراجل اللي في المعتقل والنبي تديني شويه ماء انا عطشان، فالراجل قال له حاضر، وتنه رايح كده جايب كوبايه ميه حلوه كده وتنه ايه مقبل عليه، ايه نفس اللي هيشرب تكون ايه مبسوطه واستشرف انه هيقش. وبعدين يجي لحد كده يروح دلقها رميها على الارض، بقت حصرتين ولا مش حصرتين؟ اذا ساعه ما يسمع كلمه ورد وما وردش نفسه تنبسط، وبعدين يسمع هتورد ايه، هتورد النار. هب انك في عزيمه وكلت حاجه اكل جميل ومش عارف ايه، وبعدين في جماعه بدهم يعملوا وياك دعابه، فصلته الطباخ يحط لك على المهلبيه شطه ولا يحط لك عليها حاجه مره قوي وعايزين يضحكوا عليك، وبعدين تيجي تقول له يغسل ايده كده، يقول له انت لسه ما اكلتش الحلو، ما تدخل تاكل الحلو، تعال كل الحلو، يقوم يروح مستشرف الى ايه؟ لانه هياكل الحلو، ويجي ياكل معلقه الى ايه؟ يبقى تهكم ولا مش تهكم؟ اهي بئس الورد والمورود دي، ربنا بيقول لهم الورد انما جاء لترطيب الكبد، ولكن انتوا هترطبوها بايه؟ وبعدين هيقول برضو طعام، ليس لهم طعام الا ساعه ما يقول ليس لهم طعام انت منع الطعام، ساعة ربنا ما يقول إلا يبقى أكنه حيديهم إيه شوية طعام، إلا من غسلين. الله، تبقى مسألة نكبتين ولا مش نكبتين؟ بئس الورد الإيه، بئس الورد. وأتبعوا في هذه لعنة. طيب أتبعوا يعني بقى اللعنة بقيت لهم، دي احنا بنلعنهم دلوقتي ولا لا؟ يبقى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، دي اللعنة الكبيرة بقى، اللعنة الكبيرة اللي هي يوم ايه؟ بئس الرفد المرفوض. الرفد هو العطاء، بقى هم حيعطوا من اللعنة في الاخر، وده عطاء دي، ام قال لك برضو ايه تهكم زي ايه بئس الورد المورود، وايه وده ايه الرفد، بئس الرفد المرفوض. ذلك من انباء القرى، القرى التي أهلكها الله بالعذاب لأنها كذبت أنبياءها. والخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حيقص عليه ما يثبت به فؤاده، يقول له إذن الكافرون به لن يكونوا بمنجا من العذاب، زي كما كان الأمم الذي سبقتهم ربنا أخذهم بالإيه؟ بالعذاب. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، كلمة نقصه يعني نقول قصته. وعلشان الناس اللي بيقولوا ده القرآن فيه قصص والقصص فيه توسع، يعني قال يحبك القصة ويجيب لها حاجات كده من بعيد ويحطها هنا، يقول له لا انت ما فهمتش كلمة القصة واخذتها من لغتنا بغباء، لانك انت ما تسميش اللي عندك قصة، لان معنى القصة ان تلتزم فيها ما كان حرفيا، لانها من قص الاثر. قص الايه؟ ما دام من قص الاثر، اللي بيقص الاثر بيعمل ايه؟ بيتبع الاثر ولا بيروح كده شويه وكده شويه؟ يبقى اذا قصص القران معناها انه ايه؟ يقتص الحقائق لا يقول غيرها. تبقى انت لما تاخد كلمه قصه من لغتنا وبعدين تزود انت فيها وتعمل فيها حبكه وتعمل فيها ابطال وتعمل تدخل فيها عنصر مشوه، نقول ده مش ايه؟ مش قصص، قول دي روايه، ما تسمهاش ايه؟ ما تسمهاش قصه. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، ونقصه عليك قصصا يدل على الهلاك ويدل على البقاء للعبرة. عايز حاجتين اتنين فيه، يدل على أنه إيه الكلام ده حصل صحيح، وإحنا نعرف الكلام ده حصل دي بإن نجيب لك الأثر ونبقي منه شوية حاجات كده، أعمدة حلوة عليها نقوش وعليها نحت وعليها تشوف الفن والألوان ومش عارف والإيه والإيه، والباقي إيه؟ ضايع. يبقى الضايع دي للهلاك، وقائم عشان تفهم إن العبرة صح، لأن لو كانت كلها منطمسة نقوله كلام بينقال وإحنا عارفين له حاجة. ولذلك تجد كل أثر من الآثار السالفة فيها الاثنين دول، فيها بقايا، بقايا تثبت صدق الإيه؟ القصة، وفيها هوالك اللي هي تثبت برضه صدق الايه. يبقى احنا عايزين في صدق القصه ايه؟ واقع وشاهد على الايه؟ فقائم دي شاهد على الواقع، وحصيد
ده الواقع. ولذلك هناك هيقول ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين، مش كده ولا لا؟ وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ما تشوفوها كده، ما يبقى لازم يكون فيها قائم وفيها ايه؟ وفيها حصيد. وما ظلمناهم حين اخذناهم لم نظلمهم. ليه؟ قال لك لان معنى الظلم ايه؟ ان يكون لانسان الحق فتسلبه هذا الحق. طب نشوف هم كده، الحق اللي سلب منهم، سلبنا منهم حق ولا هم اللي سلبوا منهم منا حقوق؟ ده هم اللي ظلموا، ولكن احنا ما ظلمناهمش لاننا لم نسلب منهم حقا، هم اللي ظلمونا في انهم سلبوا منا ايه؟ حقوق. فان نظرت الى الشرك وجدت ظلم ايه؟ ظلم عظيم. وان نظرت الى تكذيب من بيده امارات الصدق ودليل الصدق من قولهم برضو، يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ نعم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. فما اغنت عنهم الهتهم. طيب هم ظلموا وقالوا في شريك لله. طب الشريك لله اذا راى الله بيعذب ناس مش كان يتدخل علشان يحمي الناس اللي هم كانوا بيعبدوه؟ قال لك لا، ده نفس المعبود بتاعهم يلعنهم، الحجاره اللي كانوا بيعبدوها هي اللي تلعنهم، ولذلك هيبقى وقودها الناس والحجاره. الحجاره تقول اشفنا يا رب منهم واجعلنا وقودا عليهم، لان الجماعه اللي بيتجنوا يعبدوا حجاره يعبدوا بشر قد تجنوا جهلا. هناك في في في مساله غار سور وغار حراء، غار حراء نزل فيه الوحي، وغار سور حمى النبي في الايه؟ في الهجره. قبل ما يروح النبي للهجره تخيل شاعر من الشعراء ان غار سور حسد غار حراء، لان غار حراء ساعد بمين؟ بان النبي كان بيتحنس فيه والوحي جاله ومش عارف ايه، وغار سور يا عيني غار اكبر من غار حراء، بيقولوا فيه كم حسدنا حراء حين يرى الروح اللي هو جبريل امينا يغزوك بالانوار. فحراء وصور صار سواء، ادي احنا سعيدنا برضه احنا رقيين بهما، يعني بحراء وايه وسور، اشفع لأمة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم، عملوا إله، وده تجني ولا مش تجني؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري للموالي جزاؤه، والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم، مش آلهتهم ما أغنتش عنهم ما ساعدتهمش، ده إيه ده بنساعد في مين؟ في عذابهم هم. التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي بالعذاب. وما زادوهم غير تتبيب. اهو ما زادوهم غير تتبيب دي تعمل ايه بقى؟ تدي ان هم مش ما اغنوش عنهم ما ساعدوهمش، ده بالعكس كانوا عذابا عليه، كانوا عذابا عليهم، والتتبيب القطع والهلاك، تبت يد ابي لهب الى اخره. كذلك الاخذ الذي اخذ الله به القرى التي كذبت انبياءه واخذهم بالعذاب المختلف في الصور الشتى، كذلك أي كهذا العذاب أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني قضية لا تتخلف، ما زي كما عمل مع دول يعمل مع مين؟ غيرهم. ولذلك احنا قلنا هناك في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر والشفع والليل هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل، ادي احنا قسمناه، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. مش دول بس بقى إلا هيعمل زيهم برضو هنأخذوا أخذ عزيز مختلف. وكذلك أي كهذا الأخذ الذي أخذت به القرى التي كذبت رسلها، أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة عادة. وقد سبق أيضا في قصة سيدنا شعيب وأخذت الذين ظلموا الصيحة. طب هو إيه؟ إن إحنا نجينا شعيب، كان المقابل يقول وأهلكنا مين؟ وأهلكنا قومه. ما هو جاب شعيب بالاسم، هو نجينا مين؟ مش نجينا رسولهم وبعدين أهلكنا، لا ده نجينا مين؟ اللي هو بمين؟ بالاسم. هو كان المقابل يقول ونجينا وأهلكنا مين؟ قومه. قال لك لا، القوم تنصرف إلى الزوات فقط، والزوات مش هي المعذبة، إنما عذب فعلهم. يبقى وكذلك ربنا نجى شعيب والذين ظلموا، فكأننا قال لك نجى شعيب وأهلك قومه بعلة ظلمهم. يبقى جاب الايه مش الذات، الذات ما لهاش علاقة، الذوات كلها بريئة من، إنما الفعل هو اللي بيعمل ايه. انظروا إلى قصة نوح مع ابنه، قال له يا رب انت وعدتني ان اهلي مش عارف، قال يا نوح انه ايه ليس من اهلك، هل انه عامل غير صالح ولا انه عامل؟ يبقى اللي خلاه يبقى في هذا المقام ايه، عمله ولا ذاته؟ ذاته نسبة لك، انما عمل نسبة له. ما تقولش ان ابني من اهل، بقى اهلك يعني ذاتك من ذاته، دمه من دمك وفصلته من ايه هو، انما العمل. يبقى المحكوم عليه في كل تصرف إيماني أو تصرف كفري ليست الزوات، وإنما هي الأعمال. ولذلك قال له أنت تكره الرجل هذا شارب الخمر، قال له لا أكرهه، وإنما أكره عمله. أكره إيه؟ يبقى الذات ملهاش إيه؟ لما يقول إنه عمل غير صالح، فكأن المحكوم عليه بالنسبة لبنوة الأنبياء ليست الزوات، وإنما هي مين؟ هي الأعمال، إنه عمل غير صالح مش ذات. كذلك في قصة سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه إيه بكلمات يعني أوامر فأتمهن، معنى أتمهن جاء بها على هيئة الإيه التمام والكمال، فلما جاء بها على هيئة التمام والكمال أراد الله أن يجزيه، قال له إيه إني جاعلك للناس إماما يبقى أسوة طيبة، لأنك أنت أخذت الكلمات والأحكام فعملت فيها إيه فتمتها تمام، تبقى أنت مأمون، جاعلك للناس إماما نتيجة إيه أنك أنت ابتليتك بكلمات وبأحكام فأديتها أداء كاملا، إذن هذه حيثية تنادي بأنك مأمون أن تكون إماما للناس. انظر بقى سيدنا إبراهيم، قال ومن ذريتي، قال ومن ايه حب يسحب الامام على مين؟ قال له لا ينال عهد الظالمين، المسألة مش ذرية يا اخويا، ولا دم ولا صلب ولا نسل، لا انما هي ايه عمل، لا ينال عهد ايه. ظلت في بؤرة شعور ابراهيم، وعرف تمام ان بنوة الابناء للانبياء ليست بنوة زوات، وإنما هي بنوة إيه؟ بنوة أعمال. فلما جه يدعي ربنا، لأنه في وادي غير ذي زرع وما عندهمش مش عارف إيه، قال إيه؟ وارزق أهله من الثمرات، لحق وقال يا رب من آمن. يبقى قال له لا، أنت قست شيء على شيء ومع ده قياس ما ينفعش، لأنني بتكلم على العمل الإيماني. الرزق دي عطاء ربوبية يستوي فيه المؤمن والكافر. قال له ايه وارزق اهله من الثمرات، حب يقول ايه من امن، يعني يقول له ما امنش ما ترزقش. قال له لا، ده عطاء الربوبية للمؤمن ومين والكافر وللطائع ولي، ما تخلطش عطاء الربوبية بعطاء مين، بعطاء الالوهية. عطاء الالوهية تكليف، عطاء الربوبية تربية ورزق،
والكل ياخد منه.

قال ومن كفر. انت بتقول ارزق اهله من الثمرات من من ايه ده؟ علشان ايه الحكايه الاولانيه لسه بؤرت شعورك؟ قال له لا، افرق بين عطاء الوهيه في التكليف الايماني وبين عطاء الربوبيه في الايه؟ في الرزق. ومن كفر حدله برضه ارزقه. انا حمدته كده، وبعدين يبقى بعدين يبقى ليا حساب وياه ثاني. ما شاء الله. وكذلك اخذ ربك. واذا كان الاخذ هو عنف التناول لمخالف، الاخذ عنف التناول لمين؟ لمخالف لك. تختلف قوة الأخذ بقوة الآخذ. واحد ضعيف هياخد عدوه، ياخده على قده بقوته بقى، أقوى منه فتوة ياخده أخذ الشيط شوية. طب إذا كان أخذ ربك بقى ده يبقى أخذ إيه شكله ده؟ أخذ. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، يعني أهلها طبعا، وهي ظالمة. هي ظالمة يبقى أدي الفعل اهو، ما بناخدهاش لذواتها، إنما إيه؟ لظلمه. ظلمها إيه؟ إن كان ظلم قمة فهو كفر، مش كده؟ طيب وإن كان ظلم كده حقوق للغير، أم قال لك ده يبقى فسق. وإن كان ظلم نفسك برضه يبقى فسق، إنك أنت نفسك اعملها زي غيرك. كما نحرم عليك ان تظلم غيرك نحرم عليك ايه؟ انك انت تظلم ايه؟ تظلم النفس. ان اخذه، لانه رب بقى متعالم، والاخذ بيتناسب مع الاخذ وقدرته. ان اخذه اليم، اي ايه؟ موجع على قوته بقى. ولذلك هب ان انسانا اساء انسانا، الله اعطاه عشان ما يخزنش اشياء ضده ان ينفعل ويدي السيئه بالسيئه زيها تمام، عشان ننفض ما نقعدش نركن وبعدين تنفذ في حاجه تانية. لان كل الانسان واحد يسيئه فيغضبه هيحصل انفعال في النفس. الانفعال في النفس ده ربنا مش عايز يبقيه. ليه؟ عشان ما ينسحبش على التصرفات النزوعيه المقبله. يقول له ريح نفسك، وان عاقبته به فعاقبه بمثل. عشان ايه؟ عشان ما تبتش عندك. ان كنت عندك قوة بقى اعمل حاجة تانية. ايه الحاجة التانية؟ انك انت صحيح زعلان منه، ما تعبرش عن الزعل ده بعملية نزوع انتقامية. اكزم غيظك. وكزم الغيظ معنى كزمه زي ما تجيب القربة وتربطها بتكزم فيها مين؟ الماء. يعني لو ما ربطتهاش يحصل ايه؟ المياه تطلع. يبقى الغيظ موجود، يبقى مرحلتنا اهو، يتعاقب يتكزم غيظك. اول مرحله ايه؟ كظم الغيظ، يعني الغيظ هيبقى موجود، ما بنقولكش غيظ لان ده انفعال قسري مش بتاعك، بس ما تعملوش عمل نزوعي. تبقى كظمت ايه؟ غيظك. وان كنت عايز ترتخي كمان شويه اعفو، طلع الغيظ الاخر. يبقى كم مرحلة؟ يتعاقب يتكزم غيظك ولا تعاقبش وهو الغيظ لا يزال موجود، يتعفي يعني تطلع الايه؟ تطلع الغيظ. يترتقي الى مرتبة الابرار بقى وتحسن الى من ظلمك واساءك. الله. يبقى والكاظمين الغيظ، ادي واحد، ان عاقبتم الاول فعاقبوا، وبعدين يقول والكاظمين الغيظ. يبقى الغيظ موجود برضه كده، لان دي حاجه مش في ايد الواحد، بس ما تعملوش عمل نزوعي. وان كنت بقى قوي طلعه من قلبك، يبقى العافين عن الناس، والله يحب الايه؟ الله. تبقى بقى العقوبه بالمثل، من كظم غيظ، من عفو الى احسان. تقول له طيب يا اخي معلش، انا ما عاقبتش وانا ما كظمتش وانا عفيت، عايزني برضو كمان اعمل حسنه؟ قال لك ليه؟ لما سألوا الحسن البصري قالوا كيف يحسن الإنسان إلى من أساء إليه؟ قال له أإذا أساء إليك عبد ألا يغضب ذلك ربه منه؟ قال له إيه؟ قال له طب ولما يغضب من اللي أساءك يبقى في جانب من؟ في جانب من أسين؟ قال له أفلا أحسن لمن جعل الله في جانبه؟

طب ما هو جاب لي ربنا الحد، يبقى يستحق ان انا احسن له ولا لا؟ ولذلك مثلا افرض انك انت دخلت كده ولقيت ولد من اولادك ضرب ولد، تكون عواطفك كلها وعاطفك مع مين؟ مع المضروب. تعالى وتاخده في حضنك ومش عارف ايه، وان كان طالب منك حاجه تقول له طيب مش عارف ايه، خد وتديله وترضيه. الله بقى بقيت في جانب مين؟ في جانب المضروب. يقوم الواد الضارب لما يشوفك انت بقيت في جانب المضروب يقول له ما تيجي يا اخويا تضرب لك قلمين كده خليه يرش عليا من راسه. يبقى اذا ولذلك بعض الصالحين بلغهم ان فلانا اغتابه، فاهدي له طبق من رطب في بواكيره، فقال لخادمه اذهب واعط هذا الطبق لفلان. قال سيدي انك تحبه والرطب في بواكيره؟ قال له اذهب واعطه لفلان. قال له انه كان يغتابك بالامس ويعني فقال اذهب وقل له سيدي يقول لك بلغه انك تصدقت عليه امس بحسناتك، وحسناتك بلا شك انفس من هذا الرطب. شوف نظر الى ايه؟ نظر الى ما اعطي مش الى ما ايه؟ الى ما اخذ. سلام. ان اخذه اليم. ولذلك يقال ان الذي يعفو اقسى قلبا ممن عاقب. قال له ازاي؟ قال له لانه ان كان يعاقب حيعاقب بقوته، انما حين عفا تركها لقوه ربه، تبقى حاجه صعبه. نعم. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم اي موجع على قدر قوته، وشديد. دي لها ناحيه ودي لها ايه؟ احنا قلنا الشده زمان ان الشده معناها تجمع شيء مع شيء يصعب انفكاكه، ولذلك تقول ايه؟ شد المسلوب على الايه؟ على الخشبه. شده يعني ايه؟ يعني ربطه ربط ايه محكم بحيث يمكن ايه انفكاكه. والالتصاقات اما تاتي على هيئه الانعزال واما تاتي على هيئه التفاعل. احنا قلنا زي الخلط والمزج، تجيب حاجه وحاجه تجمعها ويا بعضها، انما الحاجه دي لوحدها برضو والحاجه دي لوحدها بحيث تستطيع ان ايه، لكن لما تمزجها مع بعضها يبقى ده مزج. يبقى الشده لها نوعين، اما تجمع يصعب انفكاكه او تقبض يصعب تحلله. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه اليم شديد، ان في ذلك لآية. في كل ما قصصنا عليك لآية. الآية احنا قلنا انها الامر العجيب الملفت، وما دام امر عجيب ملفت لازم انتفع انا بوقوعه اولا وقصصه علي ثانيا بالعبره منه، والا ما تبقاش فيها فايده، ما تبقاش لا ايه ولا حاجه، تبقى هي ايه في اللي راحت وخلاص وتنتهي. نقول لا، لكل ايه مواليد. مواليدها ايه؟ مواليدها العبر بالايات دي. ان في ذلك لا ايه؟ لا ايه. مين لمن خاف عذاب الاخره؟ اللي خاف عذاب الاخره تبقى دي تنبهه، تبقى عبره، تقول اوعى تعمل كذا احسن يجي لك عذاب الايه؟ عذاب. واللي مش مؤمن بالاخره ما تبقاش له ايه ولا حاجه. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى كان عايزنا نلتفت لها ولا لا؟ كان عايزنا نلتفت لها، لأن بلفتتنا لها هتنفعنا في حياتنا وفي حركة حياتنا. واعتبر بغير اعتبروا يا أولي الإيه؟ يا أولي القلب. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. مش معنى عذاب الآخرة؟ أم قال لك ده إذا كان عذاب الدنيا اللي بيجي لهم ده عذاب مخيف، وهو عذاب على كل حال له مدة انتهائية، أما العذاب الآخر اللي له دوام ده يبقى إيه؟ يبقى كبير أوي ولا لأ؟ يبقى كبير. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ليه؟ أم قال لك
لأن العذاب قد يتحمل إيلاما ولكنه قد لا يتحمل خزيا. يمكن أنت لو ضربت واحد منك وبينه ألم وأوجعته مش زي ما تضربه قدام الناس. ليه؟ أم قال لك لأن ده يتحمل هو الألم إنما ما يتحملش الهوان والخزي قدام الناس. طب وإذا كان الناس اللي شافوه شوية قليل في الحارة يبقى الخزي شوية، طب وفي البلد في مهرجان كده والناس مجموعة تبقى أشد، طب وإذا كان في يوم القيامة بقى تبقى مصيبة سودة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك اللي هو إيه؟ الآخرة. يوم مجموع له الناس، أي من لدن مين؟ من لدن آدم. طب ده احنا الخزي والهوان بيجي في شوية قد كده بيبقى على قدها، في كبار شوية على قدها، في يوم جمعة يبقى على قدها، في يوم عيد يبقى على إيه؟ على قده. طب اليوم اللي مجموع له الناس كلهم ده من اول ايه؟ ده اللي مش عارفنا هنفتح قدامه. طب انا بفتح قدام اللي عارفني في محصوره، انما يوم القيامه ده ايه؟ يبقى الكل. ذلك يوم مجموع له الناس. كلمه مجموع تقتضي جامع، والجامع يختلف المجموع بالنسبه له. فان كان شيخ البلد هو اللي هيجمع اللي في مأمور المركز هو اللي هيجمع اللي على قده، المدير والعام والمحافظ هيجمع على قده، حاكم الدولة يجمع على قده، مش كده؟ طب ومين اللي هيجمع بقى هنا؟ مش حد هيفلت بقى. ذلك يوم مجموع له الناس. يا سلام، الله الله. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. قد يجتمع الناس في عن غفلة ولا حدش واخد باله، قال لك ده يوم مشهود كل حوادثه هتبقى الناس عاملة لك كده، ما لهمش شغل الا هو. شاخصة ايه؟ مش مسألة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم ايه؟ وذلك يوم مشهود. الله. وما نؤخره إلا لأجل معدود. اوعوا تفهموا انه تأخيره لأنه مش هيجي، بس كل حاجة لها ايه؟ ميلاد. ولكم في تتابع مواليدكم ما يجعلكم تثقون بأن مواليد الأشياء تأخذ قوتها بقوتها. ابننا اللي بيجي النهاردة وده يجي بكرة، والنبات ده يطلع النهاردة وده يجي بكرة، طب انت عارف كل حاجة لها ايه؟ إذا كانت كل حاجة بتخدمك لها ايه؟ ميلاد، وانت في ذاتك التكونية لك ميلاد، يبقى برضو اليوم ده له ايه؟ له ميلاد. ما تستعجلش. وما نؤخره الا كلمة نؤخره، يا سلام، معنى نؤخر الشيء يعني هو كان بصدد انه ايه؟ انه يتقدم، كأن اليوم بيلح على المجيء، بس احنا بنقول له استنى شوية استنى شوية. وما نؤخره إلا إيه؟ إلا لأجل. الأجل هو يطلق على مدة عمر الشيء. نقول فلان ده أجله مثلا 70 سنة 20 سنة، ده الأجل. ويطلق على انتهاء المدة، يبقى الأجل هي اللحظة إيه؟ الأخيرة اللي إيه؟ تنتهي. كلمة قم وما نؤخره إلا لأجل معدود ما يدلش على انه نهاية، لان النهاية حيبقاش لها عدد، انما اللي يبقى له عدد ايه؟ الاجل كله من اول من اول العمر المضروب هو ده اللي حينعد، مش كده ولا لا؟ لكن النهاية زي فاذا جاء اجلهم. طب فاذا جاء اجلهم يعني ايه؟ يعني النهاية. يبقى الاجل ما الله يطلق على المدة كلها من اولها الى اخرها، ومرة يطلق على ايه؟ على النهاية. نقول له طب ما هي قد بعضه، لان معنى جاء الاجل جاءت كل ابعاضه، فاخر ابعاضه حين يجي يبقى هو جه كله، مش كده ولا لا؟ جه كله. يبقى الاجل يطلق. قوله معدود دل على ان المراد بالاجل الاول ايه؟ المدة كلها. ولكل اجل كتاب، او فاذا جاء اجلهم يبقى دل على الحرف الايه؟ النهائي. بس خد بالك بقى ان الاجل وان طال يبقى معدود.

وكل معدود قليل. ما دام ينعد يبقى قليل. بالله حد عد الرمل اللي موجود في الكون؟ ليه ما عدناش؟ لان اصل مش مظنه ان نحصيه، يبقى كتير قوي. لكن اذا كان الشيء يقول لك عد الشيء الفلاني دي، يبقى مظنه ان يعد ولا لا؟ ما دام مظنه ان يعد يبقى قليل، ما دام في عدد يحكمه يبقى ايه؟ قليل. وما دام الاجل هيبقى له نهايه يبقى قليل ولا لا مهما طال؟ اذا فقل كل معدود قليل، كل معدود ايه؟ قليل. الحق سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصوره النفسيه الحسابيه، يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الله، احنا عندنا ان تيجي للشك، انما اذا للتحقيق، اذا حصل كذا يحصل كذا، يبقى دي في تحقيق، انما ان يبقى في شك. ربنا جاب الحته دي فيها الشك ليه؟ أم قال لك لأن مش ممكن حد هيقعد يمسك كراسات أو أوراق علشان يقعد يعد نعم ربنا، لأن الإقبال على العد فرع الظن بأنه ممكن يعد. أما نعم ربنا مش ممكن حد هيقعد يعمل لها إحصاء، ولذلك الناس تعمل إحصاء للسكان وإحصاء للمواشي وإحصاء اللي مش عارف. طب ما تعملوا لنا إحصاء للنعم كده نشوفوا لنا إيه؟ ما حدش أقبل على الإحصاء دي. ليه؟ لانه مش مظنه ان هو يحصل. ولذلك ربنا قال ايه؟ ان عديتم وانتم مش هتعدوا. ليه؟ لان الاقبال على العد فرع ايه؟ فرع انه ده ممكن ودي مش ممكنه. واعجب من هذا في الاسلوب الذي لا يقوله الا رب، كان يقول وان تعدوا النعم، انما ده بيقول وان تعدوا يجيب لي ايه؟ نعمه واحده. ام قال لك لانك انت لو شفت نعمه واحده وفيها قد ايه تتعب من العد اللي فيها. الله الله. وما نؤخره الا لاجل معدود. الله الله. بعد ما قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، قال فيه ايه؟ يوم، اليوم ده بقى يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. الله، ما تتكلمش نفس إلا بإذنه. قال لك له قبل كده كان إيه؟ قال بيتكلمهم بطلاقة القدرة، ربنا خلقهم وقال لإرادتهم استولي على كل جوارحك، فإن أردت اللسان أن ينطق فلينطق، وإن أردت الإيد تتحرك تتحرك، والرجل تمشي تمشي، خضع لمين؟ لإرادة المؤمن والكافر، وإرادة الطائع والعاصي. الإيد دي خضعت لإرادة صاحبها، تيجي تقول لها مثلا مركز العصب يقول له اضرب فلان ألم تضرب، طبطب على ظهر اليتيم ده ولا ناوله حاجة حلوة تعمل، اللسان يا لسان اتكلم وقول لا إله إلا الله، وقول لا إله إلا الله، اتكلم مع الكافر ومش عارف يقول الله والعياذ بالله الثالث، عصف إيدي ولا عصف إيدي ولا لا؟ إذن فكل جوارح الإنسان مؤتمرة بأمر إرادته بالقوة التي خلقها الله فيه. وحتى لا تعلم أن ذلك بذاتية وجودك، يقول لك أنا حبقى أسلب إرادتك عن بعض الأشياء، تيجي تقول لسانك اتكلم ما يتكلمش يبقى أخرس، تيجي تقول لك عد إيدك عشان تضرب تقدر ما تعنهاش، تبقى مش منك بقى، لو منك ما كانتش تتخلف عنك، انما دي من الغير موهوبه بقى. يبقى يديك طلاقه اراده تفرض على جوارحك ان تفعل، انما علشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك يعمل ايه؟ يروح سلمها منك، يجي له شلل كده ولا يعرف يعمل حاجه، عشان نفهم انها مين؟ موهوبه ماهيش ايه. يبقى يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه، كانت تكلمت في الدنيا بالاذن العام للاراده ان تنفعل لها الجوارح، وايضا ففي هذا يسلبها الله فلا تنفعل، تيجي تحب تمشي تعمل حاجه ما تقدرش تمشي خلاص. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه، يبقى اثبت لها الكلام بالاذن مش كده؟ برضو الايه الثانيه لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ورضي له.

0: قول. طيب لكن آيات تانية تيجي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه آية تمنع الكلام ولا تجيبه؟ تمنعه. وهنا كلام بالإذن، وكلام التانية من غير إذن يقول لك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وألم يحكي الله في القرآن وقفوهم إنهم مسؤولون لما يقول إيه؟ وبعدين هم أقبل بعضهم على بعض إيه؟ يتساءلون. أقبل بعضهم على بعض إيه؟ طب ما هو هيحصل؟ قال لك إذا نفي الكلام وقد أثبت في آية أنه أذن به، يجب أن تفهم أن الكلام اللي ما نقدرش نتكلمه هو الكلام النافع المجدي، إنما كلام السفسطة يتكلموا ويلوموا بعض، ما تلوموا. وقالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، هل قولكم هذا يشفع لكم في أنكم أنتم الذنوب تنتهي منكم؟ يبقى كلام لا ينفع ولا يجدي ولا يشفع. يبقى الممنوع يوم يأتي لا تكلم نفس إلا أي كلاما إيه مجديا نافعا. إذا جيت مثلا واحد تقول فلان يا أخي قاعد يجادل فلان وفلان خرس أمامه وكلم كلام كثير ولم يقل شيئا، فكأن قد ينفى الكلام ذاتا وقد ينفى أثرا وإيه وفائدة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، أو أن مقامات القيامة متفاوتة، فوقت يتكلمون فيه ووقت يؤخذون فيه فيبهرون ولا يتكلمون، ووقت يجعلهم الله لا يتكلمون ويقول للجوارح المنفعلة تكلمي أنت، تكلمي كلام ينفعهم ولا عليهم؟ عليهم. يبقى مش الكلام بقى المجدي، مش كلام النافع. يوم تشهد ايه ألسنتهم، تقول له هي ألسنتهم معاه يتكلموا اذا، نقول له لا، بس الكلام مش صدر عن إرادة الصاحب، ده الكلام اللي صدر عن إرادة الصاحب كان في الدنيا، انما الكلام هنا خلاص لا ينطقون انما تنطق جوارحهم. وليه تنطق الجوارح؟ لانها التي فعلت، التي ايه بقى انت يا ايد تقول ان انا عملت بيك، ما انت اللي عملت، وانت يا لسان تشهد على انني قلت. قال لك لانني قلت وانا منفعل لارادتك بقدره خالقك، اللي عايزه بعمله، انما دلوقتي لمن الملك اليوم؟ محدش له سيطره على حد. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: جينا أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوك

0: كل في مطعم الليل.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقل

ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم

وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟

كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يكبتهم.

أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين

حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تتقوا

ومن كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.

آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمنخنقة

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.

0: قدير.
1: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.